لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هدي قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

انثري شعرك حولي انثري، ومعن آخر ليل العمر نقضي. هكذا يصبح موتي مدهشا، عنقيني قبلي عيني وامضي.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاة.

0: بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه، ويسير والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
1: من أشعار محمد صالح النجفي، بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027. ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية حسن السيرة والسلوك من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها، ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.waqfisa.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@waqfisa.ph.

0: شوق ميت.
1: الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ الحانها محمد بن لعبون وصار اسمها

السامري وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين الأم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري بحرين الأم على هواك.

اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري. تبي المفارق روح ماني براجيك، فارق وهذا من دواعي سروري. وان كان ما تقدر انا اللي بخليك، محتاج ارتب المفارق اموري. لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: وحشتيني. رسمت الليل وغيابك عطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون. زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت، ينبت دقايق من ورق وغصون. وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحة في ذاكرة امس جمعتنا والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق
2: بحرين FM على هواك.

تطرير.

عشانه.

0: جديد الفنان السعودي الشاب عاصم سلام، ميني ألبوم بعنوان قطار الحب.
1: يا قلبي فاتك قطار الحب وياه.
0: يتضمن ثلاث أغاني:
1: أنا مفارق وأنا الفارق.
0: حالياً على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك وأنغامي، إنتاج وتوزيع روتانا.
1: بعد ذاك الزعل كله.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل الخساير.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027. ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية، حسن السيرة والسلوك، من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة.

المقدم لها. ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: لمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.waqfisa.ph خلال الفترة من 3 حتى 16 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@waqfisa.ph.

تحبني ولا تحب الدراهم؟ اختار لك وحدة علشان ماضية. علاقة ما تنبني بالتفاهم حتى تحت نور الليل.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في قلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دون روح.

عالم من الأغاني والذكريات، وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

0: يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027. ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية، حسن السيرة والسلوك، من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها. ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.وقفعيسى.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@وقفعيسى.ph.
1: لأننا نؤمن أن اليوم الجميل ليس حظ بل خيار نصنع بقرارات صغيرة. في رفرش ننمي مهاراتنا العقلية ونجدد راحتنا النفسية ونوسع مداركنا الثقافية. رفرش، طاقة إيجابية وروح متجددة بلا حدود. موعدنا معاكم يوميا من الساعة 9 ل 10 صباحا
2: على بحرين FM
1: في رفرش مع نورة أبو الشوك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير، صباح الابتسامة. اللي أوعدكم إن بعد دقائق بسيطة كلكم راح تبتسمونها ومن قلبكم. وعد شلون؟ من خلال شيء بسيط كلنا احنا قادرين ان احنا نسويه. نبي الحين كلنا مع بعض نتذكر شعور جميل عشناه يوم من الايام، شعور وايد حلو حسينا فيه وشعرنا كذي بالسعادة، بالراحة، بالجمال، باشياء كذي كلها ترفع المعنوية. خلونا نتذكر مع بعض، خلونا نتذكر هاي الاحساس اللي يعني ممكن لما نستحضره الان

ممكن يغير احساسنا بالكامل طوال اليوم. ف اخذوا ثواني تذكروا واحنا معاكم. انت تذكر محمد وانا اوريدي موجود الذكريات. كل واحد يتذكر ونرجع لكم بعد ثواني. يلا ارفع الموسيقى محمد شويه وخلي الناس يذكرون هذا الاحساس وهذا اليوم وهذا الوقت ومع هذا الاشخاص في هذا المكان. شنو كان احساسهم؟ شنو اجمل احساس حسيته في حياتك ابيك الحين تستشعره وتستحضره في هذه اللحظه.

إذا قدرت تستحضرون هذا الشعور الحلو الجميل اللي ربما يكون من الماضي، ربما أمس، ربما أول أمس، ربما من سنين طويلة، وهذا يعني أن عندكم القدرة. كل شخص الآن قدر يحس بهذا الشعور، عندك القدرة على أنك أنت تعيد اللحظات الحلوة. وبس كذي تقدرون تخلقون مشاعر حلوة وجميلة في أي لحظة أنت تحتاجونها، وهذه من أجمل قدرات الإنسان الصراحة، أنه يقدر يوجه مشاعره، يركز على الإحساس اللي يبيه بس ويعيش فيه باستمرار، بدل ما يعيش في الأشياء اللي ما يبيها. دائما تذكروا هذا الأشياء الحلوة، لأن أنتوا كل ما كانت طاقتكم حلوة، أفكاركم حلوة، مشاعركم حلوة، كل ما كان يومكم يجذب لكم الأشياء والفرص والمشاعر الحلوة. قلت لكم إن شاء الله يعني راح تبتسمون هذا الابتسامة، فأنا جدا سعيدة، ويا رب دائما هذا الابتسامة راح تكون على وجوهكم بإذن الله طوال هذا الأسبوع على الأقل. أتمنى لكم يوم سعيد ونهار سعيد، راح أكون معاكم في هذا النهار الجميل نورة أبو شوك برفقة المخرج محمد الدوسري.

0: يضحك.
1: الصباح ليس مجرد إشراقة شمس، بل وعد جديد يحمل في طياته من النور ما يكفي لنبدأ من جديد. في كل صباح ذكر نفسك أنت أكبر من الأمس وأقرب إلى ما تريد.

حياكم الله مستمعينا. اليوم بإذن الله راح نتكلم عن القهوة، ومعلومة تقول إن القهوة مرتبطة ارتباط مباشر بطول العمر. خلونا إن شاء الله نقول لكم تفاصيلها لاحقا. أيضا راح نتكلم عن أفضل منشط للعقل وهو شيء موجود في البيت، وأيضا كارديو كلمة تعني القلب والسر يغير طاقتك ومزاجك في دقائق، هذا أيضا في فقرة أخرى. وراح نتكلم عن الصديق الحقيقي الداعم النفسي المهم في حياتنا، وكذلك راح نتكلم عن أصل الكلمات وحكايات صغيرة وراء كل كلمة ممكن نقولها كل يوم. إذن مستمعينا خلوني نقول لكم أيضا حالة الطقس في مملكة البحرين لهذا اليوم.

جونا حار نسبيا ويكون معتدل بوجه عام هذه الليلة، والرياح شمالية غربية من 19 إلى 28 كيلومتر في الساعة، وتصل من 31 إلى 41 كيلومتر في الساعة، وتقل سرعتها من 9 إلى 19 كيلومتر في الساعة خلال الليل. درجة الحرارة الحالية 32، العظمى 36 والصغرى 25 درجة مئوية. حالة البحر من قدم إلى قدمين عند السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر. الرطوبة النسبية الحالية 29، العظمى 75 والصغرى 15%. أما بالنسبة لموعد شروق الشمس لهذا اليوم فكان في تمام الساعة 4:53 صباحا، وغروبها بمشيئة الله راح يكون في تمام الساعة 6:15 مساءً.

اترك أثر طيب في قلوب الآخرين، فهو الجسر اللي يقربنا إلى كل ما هو نقي وجميل. أحياناً كل اللي نحتاجه في بداية يومنا هو رفرش بسيط وابتسامة. رفرش.

تخيلوا ان فنجان القهوه اللي تشربونه كل صباح مو بس يصحصحكم ويعدل مزاجكم، ممكن يكون العلاقه ايضا باليه مرتبطه بطول العمر باذن الله. هذه دراسه جديده اكتشفها باحثين من لندن، وقالوا فيها ان الكافيين ممكن يساعد ايضا الخلايا اللي داخل الجسم اللي شلون ممكن يتعامل معها بشكل افضل مع الطاقه والضغط والاجهاد، حتى ينشط نظام داخل الجسم مرتبط بصحة الخلايا والشيخوخة الصحية. والأغرب أن العلماء يقولون أن تأثير القهوة مو بس على النشاط والتركيز، بل ممكن يوصل لطريقة عمل الخلايا نفسها. أيضا الدراسة ما قالت أن القهوة تطول العمر بشكل مباشر، لكنها فتحت باب كبير لفهم شلون ممكن عاداتنا اليومية البسيطة ممكن تأثر على صحتنا مع الوقت. يعني باختصار اللي قالوه العلماء أن تأثير القهوة مو بس على النشاط والتركيز، بل ممكن يوصل لطريقة عمل الخلايا نفسها في الجسم. فيمكن قهوة الصباح عند البعض تكون أكثر فائدة مما نتخيل. هذه معلومة وخبر جميل طريف حبيت أنقله لكم في هذا الصباح، وصباحكم دائما إيجابي.

0: الصباح ليس مجرد إشراقة شمس، بل وعد جديد يحمل في طياته من النور ما يكفي لنبدأ من جديد. في كل صباح ذكر نفسك أنت أكبر من الأمس وأقرب إلى ما تريد.
1: خلك رفرش دائماً على بحرين.

رفرش رفرش للعقل. سمعين تدرون ان فيتامين بي 12 يعتبر من اهم الفيتامينات لصحة الدماغ وايضا بالتحديد التركيز وعدم النسيان. الجسم يعتمد دائما في دعم الاعصاب وتكوين النواقل العصبية اللي تساعد على صفاء التفكير وتقوية الذاكرة. ونقص احيانا نقص هذا الفيتامين بالتحديد تلاحظ انك انت بديت تتشتت، بديت تنسى اسماء، بديت ما تركز على الناس، فبديت تنسى أشياء وين حطيت الأشياء وهاي، فهاي معناتها أن هذه بوادر ربما تكون أيضا نقص فيتامين دال أو عفوا بي 12. فالنقص أحيانا يعمل تشتت، ضعف التركيز، النسيان أو الإحساس بالخمول الذهني. لذلك تغذية العقل مهمة مثل راحة الجسم تماما. طيب شنو الأهم المصادر الطبيعية الغنية بفيتامين بي 12 اللي هي البروتينات؟ البيض، الحليب ومشتقاته، السلمون، التونة، الشبود، اللحوم الحمراء، وحتى بعض أنواع الحبوب المدعمة اللي تحتوي على بي 12. أوكي؟ وأحياناً يمكن إحنا في ناس مثلاً ما يحبون يأكلون بروتين وايد، وهذا غلط جداً لأن صحة الإنسان مرتبطة بالبروتين اللي يأكله، تنبني عليه العضلات، تنبني عليه صحة الدماغ، فوايد مهم، فلازم ما نلغيه. وانتبه ان يومك يكون فيه على الاقل في وجبة او وجبتين في بروتين، وكل ما كان بروتينك زيادة على حسب نوعية جسمك كل ما كان فعلا صحتك ممتازة وبالتحديد تركيزك وعقلك. هذا هو الموضوع لليوم كنا نركز فيه اكثر. فاحيانا وجبة متوازنة ومغذية ممكن تعطي العقل طاقة وتركيز اكثر.

كل ما زادت قوتك الداخلية زادت قدرتك على تغيير العالم من حولك. صباح الخير. كل يوم هو فرصة لتجديد العهد مع نفسك لتكون أفضل نسخة من نفسك.

0: ريفرش للعقل والمشاعر والأفكار والمعلومات.
1: خليك ريفرش دائما على بحرين اف ام.
0: ريفرش للطاقة والحيوية.

حياكم الله وخلونا نسوي رفرش لطاقتنا وحيوياتنا. وتدرون أن مجرد من 20 أو 30 دقيقة كارديو ممكن أنها يتغير طاقة يومكم بالكامل، خاصة إذا بديتوها أو بديتوها من الصباح، سواء كان مشي سريع، جري، سباحة، قفز، تمارين كارديو. ترفع نبضات القلب بشكل صحي وتزيد من تدفق الأكسجين للدماغ والعضلات، عشان كذي كثير ناس يحسون بطاقة وانتعاش بعد التمرين مباشرة. ومو بس كذي، الكارديو دائما يساعد الجسم انه يحرق سعرات اكثر ويرفع من معدل الحرق حتى بعد ما يخلص التمرين، غير انه ايضا يحسن المزاج، يخفف التوتر بسبب هرمونات السعادة اللي يفرزها الجسم اثناء الحركة. ولكن اللطيف يعني انا وانا اطلع هذه المعلومة قعدت اسال شنو يا ترى معنى كارديو؟ كارديو هي كلمة يونانية معناها القلب، لأن هذا النوع من التمارين يعتمد بشكل أساسي فيها على تنشيط القلب والدورة الدموية. وفي الستينات تقريباً بدأ الأطباء والباحثون يكتشفون أن الحركة مو بس للرشاقة، هي حتى لصحة القلب وصفاء الذهن، وكذلك تحسين جودة الحياة بشكل عام. ومع الاستمرار صار عندكم تحمل أعلى، قلب أقوى، نوم أهدى، لياقة أفضل، ومزاج أحلى بشكل واضح. وفي معلومة جميلة تقول إن حتى المشي السريع لمدة 20 دقيقة بس ممكن يرفع التركيز والطاقة لباقي اليوم بشكل ملحوظ. يعني أحياناً الحل للمزاج، للطاقة، لتصفية التفكير مو بس قهوة وسوالف حلوة وناس حلوة، أحياناً حتى حركة بسيطة تعطي جسمكم الحياة والمزاج الرائع اللي تستحقونه.

0: ريفرش ريفرش للعقل والمشاعر والأفكار والمعلومات.
1: خليك ريفرش دائما على بحرين اف ام.
2: على بحرين اف ام
1: ريفرش
2: ريفرش
1: ريفرش للنفسيه.

حياكم الله، وخلونا نتحدث عن النفسية والصداقة وارتباطهم ببعضهم البعض. يقال دائما أن الصداقة مو مجرد علاقات اجتماعية نعيشها يوميا، هي عنصر أساسي لصحتنا النفسية وجودة حياتنا بشكل عام. ففي دراسات تقول أن يعني من أطول الدراسات اللي تابعت حياة الإنسان لأكثر من 75 سنة كانت من جامعة هارفارد، وقالت أن العلاقات القوية والداعمة خاصة الصداقة تعد من أهم عوامل السعادة وطولة العمر بإذن الله، أكثر حتى من المال أو النجاح المهني. على الجانب النفسي، وجود صديق مقرب يساعد بشكل واضح على تقليل التوتر القلق، لأن الدماغ يفرز هرمونات مهدئة مثل الأوكسيتوسين عند الشعور بالدعم والانتماء. كما أن الأصدقاء الجيدين يساهمون في تحسين المزاج ويقللون من الإحساس بالوحدة ويعززون القدرة على التكيف مع الضغوط اليومية. في دراسة نفسية أخرى تشير إلى أن الأشخاص اللي يمتلكون دوائر صداقة قوية يتمتعون بمناعة نفسية أعلى وقدرة أفضل على مواجهة الاكتئاب والمشاعر السلبية. شلون تعرف اللي قدامك هو صديق حقيقي؟ رح أقول لكم إياها باختصار في 5 نقاط. مثل ما قالوا الأوليين، مثل ما قالوا في الأمثال، إن الصديق وقت الضيق، يعني يكون موجود وقت الضيق قبل وقت الفرح وما يختفي وقت الحاجة. دائما احنا نجرب ونعيش العلاقات ونعيش الصداقات بعدين ننصدم. انا دائما عندي يعني اسلوب الشورت كات، هذه الاختصار، اجرب قبل لا تعيش اي صداقة او اي علاقة. جرب، صح ولا لا؟ اختبر من البداية، يلا يلا ما عندنا وقت نضيع. فجرب، حط روحك في مواقف حتى لو تخلقها، تشوف ما عندنا الناس اللي قدامك شلون، وتختصر الحياة وتعطيها شورت كات. ايضا من السمات الأخرى أنه يسمع لك بدون حكم أو تقليل لمشاعرك، هذه هو الصديق. أيضا يفرح لنجاحك بالصدق بدون غيرة أو تحس أنه يقارن، وهذا صعب تحصلونه يعني وايد، بس يلا يعني حصلتوها وايد زين. ينصحك حتى لو ما يعجبك الكلام، لأن الهدف مصلحتك مو أنه يراضيك، وهذا أغلبنا ما يحب. بس إذا تبي تعرف صديقك هو اللي يقول لك الكلام الصح مو اللي يجاملك، صح محمد؟ صح. أيضا هو يحترمك ويكون ثابت في تعامله معاك، مو متقلب حسب مزاجه أو مصلحته. إذا حصلت منه يبولي 3. لا لا، موجودين الصراحة، موجودين في ناس والنعم فيهم والله، ينحطون على الجرح يبرى، نفس ما يقول راشد الماجد، ينحط على الجرح يبرى، سبحانك يا رب. فالصديق الحقيقي مو اللي معاك طول الوقت، بل اللي يزيدك توازن، يزيدك راحة نفسية، اللي لما يكون موجود يعتبر هو سبب من أسباب الاتزان الداخلي في قلبك، الراحة، السعادة. دائما في أشياء تعطيها وتاخذ منها، يعني أنت تقدر تعطي بعض السمات، هو يكمل لك بعض السمات اللي أنت تحتاجها. فالحياة كذي تكون حلوة وجميلة بوجود الأشخاص الداعمين، الأشخاص المحبين، الأصدقاء الحقيقيين، اللي ربما في ناس مثلا يحسون أنهم قلة في هالزمن، بس أنا أقول لا، أنا أقول دائما الطيبون للطيبات في كل شيء. إذا أنت طيب تحصل صديق طيب، وإذا أنت طيب وعندك صديق مو طيب أو تغير مصر طيب، رب العالمين يبدل لك ويحط لك في دربك شخص نفس ما قال راشد، ينحط على الجرح يبرأ.

0: يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027. ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية حسن السيرة والسلوك من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها، ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.waqfisa.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@waqfisa.ph.
1: كل ما زادت قوتك الداخلية زادت قدرتك على تغيير العالم من حولك. صباح الخير. صباح الخير. كل يوم هو فرصة لتجديد العهد مع نفسك لتكون أفضل نسخة من نفسك. رفرش للمعلومات.

في كل يوم يمكن نسوي رفرش لمعلوماتنا أو نضيف إلى معلوماتنا، ولكن اليوم أنا متأكدة أن هي تكون يعني أغلبها إضافة، أغلب المعلومات راح تسمعونها إضافة وليس رفرش لمعلوماتنا. طيب اليوم راح أتكلم عن كثير من الكلمات اللي نستخدمها يوميا لها قصص ممتعة في أصلها ولكن إحنا ما نعرفها. مثلا كلمة أخبار هي أصلها من الجذر العربي الخبر، والخبر معناه هو نقل المعلومة بدقة، لذلك صارت تستخدم لكل ما يتم تداوله من أحداث. بس أي الكلمة بالذات يعني تعني نقل المعلومات بدقة. أيضا كلمة تلفزيون أصلها يوناني لاتيني، من تيلي بمعنى بعيد، فيزيون معنى رؤية. حرفيا يعني الكلمة تكون هي الرؤية عن بعد، وهذا يفسر فكرة الجهاز تماما اللي هي التلفزيون، الرؤية عن بعد. معلومة جديدة صح؟ أغلبكم يمكن يحسها جديدة أو ما مرت عليه. كلمة سيارة هي كلمة

أصل عربية من كلمة سار، أي تحرك ومشى، لذلك سميت سيارة لأنها تسير وتنقلنا من مكان إلى مكان. كلمة كافيه أو القهوة في بعض اللغات أصلها من مدينة كافا في أثيوبيا، وهي من أوائل المناطق اللي اشتهرت في زراعة البن. أيضا كلمة الكيمياء أصلها يرجع للحضارة المصرية القديمة، وكانت تكتب كيميت ومعناها الأرض السوداء، نسبة لتربة النيل الخصبة. ومع الوقت تطورت الكلمة وصارت الأساس لعلم الكيمياء الحديث اللي نعرفه اليوم. كلمة هاتف في العربية أصلها من هتف، أي الصوت العالي أو النداء، وهذه يوضح فكرة الجهاز اللي هو التواصل عن بعد بالصوت، الهاتف الذي يهتف بأنك ترد عليه. أيضا كلمة بنك، يمكن البنكر أو الناس شغلان في البنك يعرفونها. أصل كلمة بنك هي كلمة إيطالية، أصلها يعود إلى كلمة بانكو وتعني المقعد أو الطاولة، لأن أول الصرافة كانوا يجلسون خلف طاولات في الأسواق لتبادل العملات، فكانت هي البانكو، ولكن هي أصلها إيطالي. تمام؟ أيضا كلمة جاز، موسيقى الجاز، أوكي؟ يعتقد أنها كانت كلمة عامية في أمريكا تعني الحيوية والطاقة، ثم أصبحت اسم لنوع موسيقى كامل حول العالم. باختصار حتى أبسط الكلمات اللي نقولها يوميا فيها تاريخ وثقافة وحكايات ممتدة عبر الزمان.

مستمعينا وحبتنا وصلنا معاكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. شكرا محمد على الأغنية الحلوة اللي حطيتها لنا. مزاجك اليوم مختلف يعني عم بقول لك كان دورة اليوم أنا بحط لكم أغنية حلوة على ذوقي. تفضل تم وأغنية جميلة الصراحة يعطيك العافية. نختم فيها يومنا معاكم. نتمنى لكم إن شاء الله يوم سعيد. نلقاكم غدا حلقة جديدة فقرات حلوة وجديدة. راح أكون معاكم كل حب. أخذكم نور أبو الشوك برفقة المخرج الموسيقى.

0: ريفرش للعقل والمشاعر والأفكار والمعلومات.
1: خليك ريفرش دائما على بحرين اف ام.
2: على بحرين اف ام
1: ريفرش.
3: يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية حسن السيرة والسلوك من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها، ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.وقفعيسى.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@وقفعيسى.ph.

وحشتيني. رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون. زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت، ينبت دقايق من ورق وغصون. وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحه في ذاكره امس جمعتنا والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق
2: بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجاء والواهب الأموال والنشبا، 65 عاما حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية حسن السيرة والسلوك من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها، ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.وقفعيسى.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@وقفعيسى.ph.

Yeah.

0: جديد الفنان السعودي الشاب عاصم سلام، ميني ألبوم بعنوان قطار الحب.
1: يا قلبي فاتك قطار الحب وياك.
0: يتضمن 3 أغاني:
1: أنا مفارق وأنا الفارق.
0: حالياً على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك وأنغامي، إنتاج وتوزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محيي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عف وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027. ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية حسن السيرة والسلوك من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها، ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات

الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.waqfisa.ph خلال الفترة من 3 حتى 16 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@waqfisa.ph.

0: جديد الفنان السعودي الشاب عاصم سلام، ميني ألبوم بعنوان قطار الحب.
1: يا قلبي فاتك قطار الحب وايام.
0: يتضمن 3 أغاني:
1: أنا مفارق وأنا الفارق.
0: حالياً على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك وأنغامي، إنتاج وتوزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وافيها، الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عجز تحدد إحساسي
1: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال.
2: أنا رهين الشوق والإحساس والجرح الدفين، وأنت رهين الأمنيات الخافية والمعلنة. يا سيد إحساسي تغيب وينقطع حبل الوتين، وقلب أفكاري وحط كل احتمال وأسكنه. الناس بعض أيام يشتاقون ويهزهم حنين، وأنا يعلمني الغياب أشتاق لك طول السنة.
1: أنا مشتاق
2: ما كنك اللي اخترته بقلبي على إحساسي أمين، خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
3: خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
2: بحرين FM على هواك.

بدأت الموجة على ستار كافيه. ليش لازم تسمع ستار كافيه؟ أول شيء لأن إحنا معاكم كل يوم من الأحد للخميس من 1:30 لين 3، بتعيش أجواء غير، فقرات متنوعة ومواضيع مختلفة وضيوف متخصصين على بحرين FM 93.3، دايما معاكم.

عينا مستمعين بحرين اف ام وين ما تكونون، حياكم الله معانا في حلقة جديدة من ستار كافي. عافية عليك. ان شاء الله راح نتواصل معاكم من الحين للساعة 3 دائما وابدا. احب انكم تكونون ويانا، مو بس احب اتشرف بكل المشاركات والأصوات اللي أحب دائما فعلا أنه تشاركني في كل المواضيع اللي احنا نطرحها لكم مستمعينا. واليوم إن شاء الله راح نتكلم عن موضوع بعد وايد وايد وايد وايد حلو لفت الانتباه في الآونة الأخيرة. ولكن قبل كل شيء خلونا نوجه لكم تحيات فريق العمل، وأولى التحية تأتيكم مني هدى درويش، وتحية من التنسيق والمتابعة ليالي عاشير. مخرجتنا فايزة عبدة ترحب فيكم، تقول لكم خلكم ويانا، تواصلوا معنا على 1745256 في حلقتنا اليوم. يعني اليوم ودي أتكلم عن موضوع أمس كنت أفكر فيه وكنت أقول يعني لما صار الفن في الآونة الأخيرة رسالة، وهو دائما رسالة، بس أنا أتكلم عن الفترة اللي الحين نعيشها، أوكي؟ والصورة صارت إحساس. فهذا الموضوع اللي اليوم اخترته لأن شفت وايد الصراحة من المبدعين، وشفت إبداع يعني على منصات التواصل الاجتماعي الكثير من الناس اللي حاولوا يعبرون عن مشاعرهم وعن إحساسهم بالصور. إذا نمسي عليكم بالخير مستمعينا، ونقول مس الهدوء ومس البحرين الحلوة اللي مهما مرت عليها الأيام والظروف تظل فيها روح مختلفة. مس أهل البحرين اللي دايما يثبتون أن الرقي مو بس كلام، الرقي أسلوب وإحساس وطريقة تعامل وحتى طريقة في التعبير. اليوم وإحنا نبتدي حلقتنا أكيد أول شيء دايما وأبدا أحب أقوله الحمد لله على نعمة الأمن والأمان، وعلى نعمة الوطن اللي مهما صار يبقى في شعور طمأنينة وانتماء ما حتى نقدر نشرحها بالكلام. ومثل ما قلت يمكن في الفترة الأخيرة وايد ناس كانوا يتابعون الأخبار ويعيشون حالة من الترقب للأخبار مثلنا كلنا يعني، لكن وصلت كل هذه الأجواء شفنا ولاحظنا شيء جدا جميل في السوشيال ميديا. شفنا ناس تستخدم الفن والصورة والإبداع بطريقة مختلفة تماما، يعني إبداع من يعني بشكل غريب بشكل جديد تم استخدام فيه الوسائل الحديثة ووسائل التكنولوجيا الحديثة. ناس من خلف شاشة تلفون فقط قدرت توصل إحساس كبير بصورة أو حتى بتصميم أو حتى بفيديو أو حتى لقطة بسيطة جداً. شفنا في هذه الصور صور للبحرين وكأنها لوحات فنية، شفنا هدوء البحر، شفنا الشوارع وشفنا الناس، شفنا تفاصيل صغيرة لكن فيها إحساس كبير. هذه هو الموضوع اللي اليوم راح نتكلم عنه.

0: ثبت الموجة على ستار كافيه.
1: احنا معاكم في جو ولا اروع، نسولف وياكم، نسمع آراءكم، نستفيد ونستمتع في ستار كافيه.

خلوا صوتكم يوصل على الهواء على 174-55-556 وخلوا أسئلتكم جاهزة. كافيه.

رجعنا نتواصل معكم من جديد. والله هاي الغنية وايد حلوة، أحبها أنا يعني صدق، تحسسني وشني أنا فعلا قاعدة حين أمشي، أنا صدق في الاستوديو لكن شني أمشي في السيارة وأشوف فعلا الشوارع وأشوف الناس وأشوف البحر وأشوف كل منظر حلو عندنا هني في البحرين. ومثل ما خبرتكم قبل شوي إن في يعني ناس من خلف شاشاتهم في التلفون قدروا إنهم فعلا يوصلون الإحساس بالصورة، أوكي، بتصاميم مختلفة قمنا نشوفها في الآونة الأخيرة، بفيديوهات حلوة، لقطة بسيطة جدا يعني فعلا تخليهم يعبرون عن مشاعرهم. شفنا صور يعني البحرين وقادة البحرين وهدوء البحرين وشوارع البحرين وناس البحرين، هذه التفاصيل كلها فيها إحساس. إذن شفنا بعد تصاميم وأعمال بصرية فيها حب وانتماء، فيها رسائل طمأنينة، فيها ذوق، فيها إبداع، خلى الناس كلهم يتداولون هذه الأعمال بشكل واسع. اللي كان جميل فعلا أن الفن والصورة صاروا وسيلة الناس يعني عشان يعبرون ويوصلون مشاعرهم للمجتمع، لأن أحيانا ترى الصورة توصل إحساس أكثر من 1000 كلمة. اليوم في ستار كافيه بنتكلم عن الإبداع اللي يطلع من الناس وقت الظروف، وشلون الفن والصورة صاروا لغة للمشاعر والطاقة الإيجابية وحتى رسائل طمأنينة. فشلون شفتوا الناس هالفترة تعبر عن مشاعرها من خلال هذه الصور؟ شاركونا على 1-7-4-5-2-5-6-6. وهل فعلا تعتقدون أن الصورة أحيانا توصل صج إحساس أكثر من كلام؟ يعني أحيانا نشوف بوستات فيها بس كلام كذي، أوكي، وفي بوستات فيها صورة يعني تحسون وانتو تشوفونها شنكم تقرون الكلام اللي صاحب الصورة يبي يوصلها. هل فعلا حسيتوا كذي ان

1-7-4-5-2-5-6 مستمعين نتواصل معاكم ونبي فعلا نعرف رايكم في وحتى المبدعين اللي اللي اللي ساهموا في التعبير عن مشاعرهم وانتمائهم لوطنهم يعني خلال هذه الفتره. شفنا صج ترى وايد وايد صور سواء حتى بالجرافيكس ولا هاي كلها فن ولا بالرسومات العاديه اللي تم تصويرها هذه كلها فن. فاللي يحب يشارك اليوم في هذه الحلقة ويقول لنا عن مثلا صور هو ساهم فيها اشتغل فيها على السوشيال ميديا نبي صج نتناقش معكم شلون تمت يعني أو شلون ياتكم هذه الأفكار، لأن الصور اللي شفناها صراحة مو طبيعية، فيها أفكار وايد وايد وايد حلوة يستاهلون الشباب اللي قاموا على إنجاز هذه الصور والفيديوهات إن احنا نوقف عندهم هذه الوقفة اليوم في برنامج شاركة فيه ونشجعهم ونشد على يدهم ونقول لهم يعطيكم ألف عافية على كل صورة انزلت هذه الفترة وكل صورة عبرت فيها عن انتمائنا وحبنا لوطننا ولقيادتنا.

0: ثبت الموجة على ستار كافيه. للمشاركة ويانا في برنامج ستار كافيه اتصلوا على 1-7-4-5-2-5-2-6.
1: وايد أحب البحرين، أهلها، طيبتهم.

0: ترابها، بحرها، كل شي في البحرين.
1: هي اللي من أول ما بطلت عيني كانت لمتني، وللحين أنا أحبها وتحيا البحرين.
2: الوطن كل شيء، الوطن الأساس، الوطن حب مزروع في القلب. يعني الحب أنواع، بس حب الوطن غير.
1: أحب البحرين وايد.
3: البحرين يعني من أول ما ولدت أنا ولدت فيها، وهي البحرين دولتي الحبيبة، وأنا عشت فيها وبعيش فيها أصلاً طول العمر.
4: لو نروح نسافر نبي نرد بسرعة. إحنا روحنا نولدنا ترعرعنا على هاي الأرض أم الخير.
5: في النهاية البحرين العين ونظرها.
1: أنا أحب البحرين.
6: إذن مستمعينا، أحلى فاصل صراحة سمعته، لأنه فعلا يعبر، حسيت مشاعرهم وصلتني. يعني فعلا حبنا للوطن أو حب الوطن غير مثل ما احنا نقول. ناخذ أول اتصال معنا. ألو ألو فوز.
7: نعم
6: أهلا يا فوز، نعم الله عليك،
7: إن
6: شاء الله دوم تكوني من الفائزين يا رب.
7: وياكم يا رب حبيبي.
6: شلونك فوز، شو اخبارك؟
7: الحمد لله
6: ان شاء الله طيبه.
7: الحمد لله. طب حالك
6: فوز؟ يعني حلقتنا اليوم انا ابتديتها بان في الفتره الاخيره وايد لما نفتح السوشيال ميديا ما شاء الله نشوف ابداع من الشباب البحرينيين وحتى الخليجيين، وهم يعني يبدعون في مثل الصور اللي عبرت فعلا عن حبهم وانتمائهم للوطن. شفتي هاي الظاهرة صح؟ شفتي هاي الشيء
7: طبعا.
6: على
7: طبعا.
6: وتحسين انه يعني في وقت الظروف هذه او في وقت الازمات فوز يطلع الابداع اكثر، تحسين شذي؟
7: هو اكيد هاي اكيد. بس بعد ابغي اتكلم عن نقطة. احنا في وقت الازمات يمكن كلنا نبي طبعا نوقف مع وطننا وندافع عنه، بس مو كلنا نقدر نشيل سلاح او نسوي اي شيء. هاي الفترة، هاي السنين الحرب صايرة إعلامية أكثر، فشلون إحنا نبين حبنا حق وطننا، حق الآخرين اللي في الخارج، ونثبت وجهة نظرنا، ونحن طبعا مع الوطن ومع الحكومة ومع جلالة الملك. فالحين مع يعني بالذات هاي الفترة مع زمن السوشيال ميديا وايد طلعوا ما شاء الله فنانين بحرينيين سووا رسمات وفوستات جميلة، ونفس ما قلتي أنت في بداية الحلقة أن ساعات الصورة تعبر عن ألف كلمة.
6: بالضبط بالضبط.
7: أو يعني أبي أخص منهم فنان بحريني اللي هو محمد الحواد. محمد الحواد من زمان وهو يصمم صور وايد عن البحرين، وأحين مع هاي الفترة الأخيرة يعني ما شاء الله أشوف النداش بعد سالفة الـ AI والفيديوهات.
6: بالضبط بالضبط.
7: وإحنا نستعملهم نسوي صور علينا، فيعني إحنا نبي نشرهم. يعني نحن ما يحضر في باري إلا
6: على طاري نسوي صور علينا. فوز ذكرتيني، يعني أنا واحدة من اللي سويت مثل هذه الصور وايد وايد، يعني شفت ناس وقلت لهم علموني، خلونا كلنا نسوي مثل هاي الصور. صدق تمنى إحنا بعد نبحث عن أي وسيلة. يعني أوكي إحنا مثلا كإعلاميين عندنا مثلا قنواتنا اللي نقدر نوصل فيها رسائلنا للمجتمع. أوكي في ناس مثلا كل واحد على حسب موقع الفنان برسوماته، الفنان في الجرافيكس بالجرافيكس وهالسوالف. بس في الفترة الأخيرة صاروا الكل مبدع، الكل يبي يطلع إبداع، الكل يبي يسوي له صورة يعبر فعلا عن ولاء للبحرين. يعني في الاي اي مثل ما قلتي، يعني تكتبين لأمر معين وتفصلين له سوي لي كذي وحط لي خارطة البحرين وأبي علم البحرين وأبي ألبس ثوب النشل وأبي وسوي له كاملة الصورة.
7: صحيح.
6: ونسويها وإحنا مستانسين
7: وايد، يعني نحس إنه يعني يمكن هو في ناس ما يكون، في ناس يشوفون شيء بسيط بس بالنسبة لنا شيء عود.
6: صح أكيد شيء عود.
7: ويعني في ناس مثلا كانوا في البداية إنه مثلا لا ضد الاي اي او ذي، بس لا هي حظ في الحظ يعطي الصورة، ما يمدي إن إحنا نروح نسوي جلسة تصوير أو فوتوشوت ونلبس ونسوي.
6: لا لا لا لا، حين وإحنا قاعدين، حين وإحنا قاعدين فعلا فعلا فوز، هو شيء يخرع وشيء يأنس في نفس الوقت. أهم شيء إن إحنا نقدر فعلا، يعني من قبل كم من يوم كان معاي الأستاذ علي بشارة مستشار الأمن السيبراني، وكنت يمكن في آخر اللقاء معاه كنا

0: نتكلم عن مسألة الـ AI والصور، يعني تشوفي كل شيء سلاح ذو حدين. يعني انت استخدمتي زين صار في صالحك، ونستخدمتي بشكل زين شين بينقلب ضدك. واهم شيء ان احنا نكون واعيين، وعلى الاقل نتعلم البيسكس، يعني الادوات المبدئية اللي تخلينا مثلا شوية نعرف نستخدم مثل هذه الوسائل، صح؟ عشان ما ندش بس في الخطأ.
1: صحيح.
0: مشكورة فوز على اتصالك، وما قصرتي، شكرا. 1-7-4-5-5-6 أكيد ننتظر اتصالاتكم مستمعين. وصج يعني وأنا الحين قاعدة أكلمكم يعني في الفاصل، قاعدة أشوف فعلا الصور الحلوة، واللي فعلا فعلا فعلا كل واحد يبي يتفنن منها فيها بطريقة يعني يوصل إحساسه بحب الكبير لوطنه وبانتماء للبحرين وحبه لملكنا ورئيس الوزراء. وشفنا وايد وايد وايد يعني صور لا تعد ولا تحصى. وتعرفون يعني اللافت في مثل هذه الموضوع أن الناس رغم كل شيء اختارت بعد أن هي شنو يعني تنشر الجمال في الصور هذه، ما تنشر الخوف، ما تنشر التوتر، مو بالمبالغة. شفنا وايد ناس تستخدم الصور والفن عشان تنشر إحساس هادي ومريح في نفس الوقت. واعتقد ان هذه واحدة من اقوى الاشياء اللي سويها يعني الفن، انه هو يقدر يوصل يعني الصورة ونشوفها وتوصل للقلب بسرعة.

0: ليش لازم تسمع ستار كافيه؟ أول شيء لأن إحنا معاكم كل يوم من الأحد للخميس من 1:30 لين 3، بتعيش أجواء غير، فقرات متنوعة ومواضيع مختلفة وضيوف متخصصين على بحرين اف ام 93.3.
1: هل صوتكم يوصل على الهواء على 1-74-55-55-56؟ وخلوا أسئلتكم جاهزة.
2: إذن مستمعينا ما زلنا متواصلين معكم في ستار كافي، وما كنا وما زلنا نتكلم عن طرقنا في التعبير عن انتمائنا وحبنا لوطننا الغالي. ومن هذه الطرق اللي لفتت انتباه الجميع صراحة الفن اللي احنا نشوفه على وسائل التواصل الاجتماعي، الإبداع في الرسم وفي استخدام الاي اي في ابتكار هذه الصور الجميلة. بس خلوني أعلق على الغنية، أنا أحب هاي الغنية بلادنا، لأن شو تقول الشاعرة ضمة، تقول بلادنا البحرين أم تراعينا. يعني فعلا هذه يعني من العبارات اللي تختصر شعور كبير، بلادنا البحرين أم تراعينا وقلب هيم فيها، لأن البحرين بالنسبة لنا مو مجرد مكان نعيش فيه، يعني البحرين شعور أمان، احتواء، ذكريات، انتماء، شيء يعني يكبر داخل الإنسان يوم بعد يوم. يمكن عشان كذي أي شخص يحب هالديرة تلقونه يحاول إنه هو يعبر عن هذه الحب بطريقته الخاصة، واحد يكتب، واحد يصور، واحد يصمم، واحد يشارك بكلمة يحب يقولها.

عن وطنه وانتمائه له، واحد ينشر صورة بسيطة لكن فيها إحساس يوصل لكل الناس، فحب الوطن فعلا غير، لأنه يطلع يعني كل إحساسك بالكلام أو كل إحساسك بالتعبير عنه حتى في صورة بسيطة ويمكن من غير أي تكلف. فاللي يحب يشاركنا اليوم ويقول لنا عن ما شاهده عبر السوشيال ميديا من إبداعات لشبابنا البحرينيين اللي ما قصروا في يعني استخداماتهم للتكنولوجيا بطريقة احترافية، طلعت لنا صور جميلة عن ديرتنا الغالية البحرين، وطلعت لنا صور لحكومتنا الغالية الحكومة الرشيدة. وأيضا اللي يحب يتواصل معنا ويعبر عن حبه وانتباهه للبحرين، فإحنا برنامج مفتوح للجميع 1-7-4-5-5-6.

0: للمشاركة ويانا في برنامج ستار كافيه اتصلوا على 1-7-4-5-2-5-2-6. ستار كافيه، خلكم ويانا وسمعونا آراءكم في سؤال اليوم.
1: احنا معاكم في جو ولا أروع، نسولف وياكم، نسمع آراءكم، نستفيد ونستمتع في ستار كافيه.

0: ومتواصلين معاكم مستمعين في انتمائنا وحبنا لوطننا وتعبيرنا عن حبنا بكلمة بأغنية بصورة. واليوم في يعني حلقة ستار كافيه بنتكلم عن ودي أتكلم يعني عن الإبداع اللي يطلع من الناس وقت هذه الظروف. شلون الفن والصورة صاروا لغة للمشاعر، لغة للطاقة الإيجابية ورسائل فيها طمأنينة. وعشان كذي كنت حابة أسألكم شلون شفتوا صج الناس خلال هذه الفترة تعبر عن مشاعرها؟ تعتقدون أن فعلا الصورة ممكن توصل إحساس أكثر من الكلام؟ وبالنسبة للجميع يعني شنو أكثر نوع من محتوى حسيتوا أنه فعلا في هذه الفترة كان مريح لكم ويخفف عنكم هذه الأيام؟ ناخذ اتصال من محمد. ألو،
1: مرحبا. السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعافيك ويسلمك يا محمد.
1: أشكركم على هاي الأطروحة وهاي الموضوع الجميل. في نفس الوقت يعني احنا نحتار او كل شخص يحتار شلون يعبر عن حبه حق امه وابوه، لان هاي سؤال صعب، هاي سؤال فطري، هاي سؤال يعني نفس ما القلب يدق بدون اراده منك. فاليوم البحرين مزروعه في كل واحد فينا. فاول شيء اشكركم، وللامانه تعبيري مهما صار هو قاصر. اليوم احنا نشوف الابداع في مجال السوشيال ميديا، في مجال المبادرات والتكاتف الوطني واللحمة الوطنية. أنا ما قاعد أتكلم عن البحرين اليوم بمذاهب، ولا قاعد أتكلم بألوان. الحمد لله رب العالمين، حكمة قيادتنا الرشيدة، وجود قيادتنا الحكيمة في أنها احتضنتنا أول شيء وفهمتنا وخذتنا تحت جناحها في كل الظروف. اليوم إحنا يجب علينا من كل من، سواء أنا إذا كنت دكتور ولا طبيب ولا كنت مهندس والله كنت رجل أعمال، اليوم وجودي ووقفتي أني أنا أدافع عن وطني بإبداعي، سواء كنت مصمم، سواء كنت شخص في مجال في المجالات الأخرى. الحمد لله اليوم أنا تجمعني صداقات كثيرة مع أشخاص في دول الخليج وخارج حتى دول الخليج. أتخيل يعني لما صار عندنا الهجوم على البحرين الآسم، كانوا يتصلون لي من بولندا، من أمريكا، يطمنون علينا.
0: فعلا محمد، كل ربعنا من كل مكان كانوا يتصلون،
1: وأعرف ناس يعني للأمانة من جنسيات أجنبية يعني أتابعهم أشوف حسرتهم على البحرين لما طلعوا برا البحرين في هذه الظروف، والحمد لله رجعوا للبحرين أجين. وكنت أقول لهم بترجعون للبحرين لأنها ديرتنا وديرتكم، هي هذه ديرة الخير. فطال عمرك مهما صار ومهما على قولتنا عبرنا تعبيرنا ناقص

0: لمملكتنا واللي أدعو الجميع بما فيهم أنا قبل لا أدعو أي أحد أن أنا أكون ممثل لمملكتي ولديرتي ولولائي لوطني اليوم في عملي أيا كان عملي.
1: الله عليك.
0: وأيا كان منصبي. حتى الشخص اللي يقول أنا مثلا يمكن هذه الرسالة عبر الأثير تنتقل حتى للأشخاص اللي مثلا ما يشتغلون.
1: نعم.
0: يقول لك والله أنا ما أشتغل والله أنا ما عندي مهنة. لا بالعكس، مهنتك اليوم الحمد لله احنا قاعدين نطلع ونشوف شلون لما يقولون هاي بحريني يقولون لي والله ما كنا نظن البحرينيين مثلا بهالطريقة أو بهالأسلوب وبهالجمال.
1: صح.
0: هذا جمال ملكنا، هاي جمال ديرتنا.
1: الله.
0: مدرسنا وتعلمنا وربينا في فرجان المحرق وربينا في فرجان مدينة عيسى وربينا في هالديرة اللي نفري ترابها. لا مذهب ولا دين اليوم يوقف قدام ولائنا.
1: نعم.
0: لقيادتنا والتفافنا حولهم.
1: أكيد.
0: وأشكرك وآسف على الإطالة بس
1: بالعكس كلامك حلو يا محمد،
0: ويعني وايد يعني لمس قلبي وصراحة حبيت أني أكون معاكم في أول اتصال يعني حتى
1: ونتشرف يعني. بالعكس بالعكس، ونتمنى نسمع صوتك دايما يا محمد وتعبيرك مثل ما هو فعلا صج حسينا نابع من قلبك ترى وصلنا
0: الحمد لله.
1: وما أعتقد أنه ما وصل لكل من يستمع لنا الحين.
0: شكرا شكرا، هاي دوركم وهاي جزء من الإبداع وهاي جزء من السؤال. إذا أنت تقولين زي محمد جاوبني على شنو أكثر شيء عجبك، أنا ترى أنا ما قاعد أسمعك من الراديو، أنا قاعد أكلم أسد عزيزة وحبيبة للبحرين كلها.
1: يخليك.
0: في نفس الوقت أنا قاعد أكلم البحرين كلها من خلال هذا الأثير.
1: سلمك
0: اليوم وقفتنا ووجودنا الذوب في كل المذاهب وكل الطوائف وكل
1: نعم.
0: شيء.
1: نعم.
0: اليوم بحريننا هي بحرين اللي فيه علمنا اللي فيه خمسة مثلثات.
1: نعم.
0: إذا نعرف معناه ونعرف نلتف حول قيادتنا هذا هو الوقت وهذه هي الوقفة.
1: الله عليك. شكرا على كلامك
0: شكراً
1: يا محمد الحلو.
0: شكرا لبرنامجك الجميل، وأنا حاليا طالع في سفر ولكن يعني حبيت أني أشارك، حتى قلت حق الأخوان تحت الهواء أنه بليز يعني أحتاج أني أشارك لأن عقب شوي بادش الكف.
1: وفعلا قالت لي فايزة أنك رايح المطار، درب السلامة يا محمد وإن شاء الله تروح وترجع لنا بألف سلامة يا رب.
0: شكرا لكم.
1: شكرا
0: شكرا
1: لكم. شكرا
0: مع السلامة.
1: إذن يعني باتصال محمد فعلا صدق كلامه لأنه من القلب ووصل لقلوبنا، وأعتقد أن الكل سمع أو كل من يستمع لنا الحين سمع الكلام الجميل اللي قاله محمد. وفعلا يعني أول ما ابتدى قال أنا محتار شو أقول، وصدق يعني الإنسان يحتار شلون يعبر عن شعوره تجاه وطنه، لأنه يعني في بعض المشاعر تكون أكبر من الكلام نفسه. حب الوطن، الإحساس بالأمان، الطمأنينة اللي يعيشها الإنسان في ديرته، أشياء صعب ترى تنوصف بسهولة. عشان كذي كل شخص عبر بطريقته، واحد عبر بصورة والثاني بكلمة والثالث يمكن بموقف وواحد حتى بدعوة صادقة من قلبه لهذه الوطن وقيادته. واللي شفناه بالفترة الأخيرة يمكن فعلا يعني يعكس هذه اللحمة الوطنية الجميلة. الكل كان قلب واحد، إحساس واحد وروح واحدة، وهذه مغربة ترى على أهل البحرين. ودايما لما الناس تحس باحتضان قيادتها لها وبوجود قائد قريب من شعبه يحس فيهم ويطمن من عليهم، طبيعي يطلع هذه الحب ترى والانتماء بهذا الشكل العفوي والصادق. والحمد لله هذه نعمة كبيرة نحمد الله عليها دائما، أن البحرين مو بس وطن نعيشه ولا نعيش فيه، البحرين وطن يحتضن أهله بمحبة وبأمان.

0: للمشاركة ويانا في برنامج ستار كافيه اتصلوا على 1-7-4-5-2-5-2-6.
1: احنا معاكم في جو ولا أروع، نسولف وياكم، نسمع آراءكم، نستفيد ونستمتع في ستار كافيه.

هالوقت الأزمات، شلون ممكن الواحد يعبر عن حبه وانتمائه لوطنه سواء كان بالكلمة ولا بالصورة، وإحنا اليوم ابتديناها بالصور اللي شفناها ولفتت نظرنا في السوشيال ميديا باستخدام يعني كافة التقنيات، ووظفوا فيها كافة التقنيات الحديثة عشان يطلعون الصورة بأحلى صورة مثل ما احنا نقول. يعني عشان كذي أحب فعلا أن لكل مبدع حاول أنه هو يوصل صوته بطريقته الخاصة، سواء بكلمته ولا بصورة نزلها عبر السوشيال ميديا، أنه هو يعني يتواصل معنا ويقول لنا عن هذه التجربة وشلون ساعات تي الشباب ما شاء الله عليهم، الشباب البحرينيين عندهم أفكار إبداعية خطيرة. يعني متى توظفت ومتى طلعت؟ الحين شفناها، الحين برزت هذه المواهب. يعني أنا دائما أحب فعلا أطلع الناس أو أبرز دور الناس اللي يعني لها صار بصمة واضحة، أحب أن الناس تتعرف عليها، أحب أن الناس تعرف عنها، أحب الناس فعلا تتابعها، لأن هذه الناس تستحق المتابعة فعلا باللي نشوفها من محتوى على قنواتهم في السوشيال ميديا. فاللي يحب يتواصل معنا ممكن يشاركنا على 1-7-4-5-2-5-2-6 1-7-4-5-2-5-2-6. كل موضوعنا هو عبارة عن شلون ممكن إحنا نعبر عن حبنا وانتمائنا لهذا الوطن.

الله، اليوم وايد يعني الحلقة بروحها كلها مشاعر، كلها أحساس صراحة. إحنا طبعا مستمرين معاكم، ولكل من ضم لنا في هذه الساعة من ستار كافيه، إحنا اليوم نتكلم عن الإبداع اللي ممكن يظهر

0: شلون شمسنا تغيب وبو سلمان موجود؟ شلون يعني دار ابو سلمان شمس ما تغيب؟ مو مجرد عبارة تنقال، هذه احساس، احساسنا كلنا اوكي، بان احنا نشوف في هذه الديرة الامان والاحتواء والطمأنينة، لان البحرين بالنسبة لنا مو بس ارض، البحرين روحنا، البحرين بيتنا العود اللي يجمع الأهل كلهم بالمحبة والانتماء. عشان كذي مرت، مهما مرت علينا من ظروف ومهما تغيرت الأيام، بتبقى البحرين حاضرة في القلب ويبقى حبها ثابت داخلنا. ودار أبو سلمان فعلا شمس ما تغيب ترى، لأنها دار يعني قائمة على المحبة والقرب من الناس والاهتمام بأهلها. ويمكن عشان كذي كل هالحب اللي نشوفه من الناس يطلع بهالعفوية، لأن الشعور حقيقي دائما يوصل بدون تصنع. وناخذ اتصال معنا منى على الخط. الو الو
1: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا منى.
1: اهلا هدى، هلا، شلونك؟
0: اهلا اهلا
1: اهلا. أنا بخير صراحه.
0: بس احلى موضوع بصراحه، انتوا وينكم؟ انتوا وين يا منى؟ ترى احنا رجعنا
1: على طول افتح الاذاعه
0: وما تلاقينا. الحين بتقولين
1: لا اتصل بس اوصل لي الصراحه خلاص. بس اليوم وصلت البيت قاعد بعض عن تضركم
0: حبيبتي، مشكوره وما قصرتي. بس لان صج ناس وايد ترى ما عرفت ان احنا ردينا، عشان شي اقول لكم وينكم وينكم، احنا هني ردينا. قولي يا منى.
1: الصراحه الاقل انتم اللي حاطينها تكفي حبنا حق ديرتنا. دار أبو سلمان موجود وشمسه ما تغيب الله. صراحة هذه هي أهم شيء.
0: عسى عمره طويل إن شاء الله.
1: دوم إن شاء الله دوم. وصراحة يا هدى وإحنا صغار لأن رسمنا علم البحرين شنو فرحتنا.
0: صح
1: صغار.
0: صح
1: يعني تسوى الدنيا وما فيها، بس كبرنا وعرفنا قيمة وطننا بصراحة، كل ما نكبر نحبها أزيد وأزيد. ومستحيل مستحيل يعني لو بقعد من الحين لباكر ما بوفي كلامي لها الصراحة.
0: صج لأن صج الواحد
1: هذه البحرين الصراحة. حتى واحد طلع في السوشيال ميديا قال هذه البحرين هاي سوون فيها الفقيرة.
0: لا البحرين البحرين طول عمرها كبيرة وغنية وحلوة وما حد يقدر يعني يضرنا بشيء طالما احنا في حفظ الله وملكنا حامينا وقيادتنا موجودة. احنا حسينا بشيء؟ احنا ما حسينا بشيء.
1: لا والله ما حسينا.
0: الحمد لله عشنا موجود. ورحنا ويينا وطلعنا. الحمد لله رب العالمين.
1: الأمن موجود، كان قبل ولا الحين نفس الشيء ما تغير علينا.
0: الحمد لله.
1: والله يخليهم لنا ويطول بعمرهم.
0: آمين يا رب العالمين. ومشكورة يا منى على اتصالك وعلى مشاعرك الحلوة. مشكورة. شكرا لك. 1-7-4-5-5-6 مستمعينا، وما زلنا نتكلم عن الإبداع اللي شفناه خلال هذه الفترة. ما أدري هل الإبداع يطلع فقط خلال أوقات الأزمات، يعني يتضاعف الإبداع، ولا شو تقولون؟ 1-7-4-5-5-6 ننتظركم.

للمشاركة ويانا في برنامج ستار كافيه اتصلوا على 1-7-4-5-2-5-2-6. ثبت الموجة على ستار كافيه.

0: إذن اليوم السوشيال ميديا مستمعينا صارت جزء كبير أو ماخذ جزء كبير من يومنا صراحة، إذا مو كل يومنا. أكيد في أشياء كثيرة متنوعة، لكن اللي شفناه في الفترة الأخيرة كان مختلف شوية. شفنا محتوى في ذوق، في هدوء، في ناس تحاول تقول للناس أو تأكد فيه على كلمة سمو رئيس الوزراء الله يحفظه ويخليه لنا إن شاء الله ذخر وسند، أن البحرين فعلا بخير. يعني حتى طريقة التصوير تغيرت، الناس صارت تدور الجمال أكثر في كل شيء، سواء في الكلمة ولا حتى في الصورة اللي تحطها، لقطة بحر، صورة جزء من شارع، صورة جزء من فريج في البحرين، حتى إضاءة السماء ولا تصميم بسيط جدا في عبارة قصيرة. تأثير هذا الشيء كان يعني وقع حلو على الناس، لا تأثير على النفس. واعتقد أن يعني إحنا بطبيعتنا كبشر وقت اللي يكون فيه الإنسان شوية قلق شي يدور عليه، يدور على الشيء اللي رايحة نفسيا. فيمكن عشان كذي وايد من الصور والمقاطع انتشرت، لأنها عطت الناس إحساس حلو. ناخذ اتصال أم يوسف.
1: هلا،
0: اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: الله بالخير بنتي هدى، شلونك؟
0: انا بخير طول ما انتم بخير وبصحه
1: الحمد لله. دار ابو سلمان شمس ما تغيب،
0: عمي فيها الخير كله والسلام،
1: ويحافظ رجالنا البواسل
0: امين،
1: ويحافظ وزير الداخليه
0: امين
1: اللي ما قصر
0: امين،
1: وشعب البحرين كافه، واحنا وانت والجميع كلنا بخير، ما هزنا شيء، واحنا عارفين وواثقين ان رجالنا وملكنا ووزير الداخلية عمره ما يتخلى عن شعبه، واحنا الحمد لله في اشد الازمة احنا نطلع ونروح وني ولا كان شيء صاير.
0: نعم
1: لان
0: نعم.
1: ورانا جنود بواسل، ورانا ملك حافظ الكل، الله يحفظه ويحمي من كل شر ومكروه. سلام يا البحرين، واحنا وانت كلنا بحب البحرين وارض البحرين، ويلا عمري.
0: حبيبتي يا يوسف مشكوره وما قصرتي على الكلام الطيب اللي قلتيه.
1: حبيبه قلبي، هاي ديرتي وديرة اجدادي، هاي ديرتي عمري، واحنا مثل ما تقولين دروع حق هالبلد.
0: نعم اكيد.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: تسلمين تسلمين يا ميوسف.
0: عندنا ملك وعندنا رجال بواسل. نعم. وعندنا وزارة الداخلية أمرنا ما خافينا.
1: أكيد ما أكيد أكيد يعني
0: كلامك
1: في محله يا ميوسف مشكوره وما قصرتي على الكلمات الطيبه. وطبعا مثل ما قالت ميوسف وحنا دائما نقول ان في مثل يعني هذه الفترات الانسان فعلا يعرف اكثر معنى الامان الحقيقي ويعرف حجم الجهود اللي تبذل وبصمت حتى تكون حياتنا مستقره ويكونون الناس يعني مطمئنين. عشان كذي اكيد ما نقدر نتكلم عن الطمانينه وعن الاستقرار من غير ما نذكر أيضا الدور الكبير والجهود الواضحة لوزارة الداخلية ووجودها الدائم في يعني الميدان ومتابعتها المستمرة لكل ما يهم أمن وسلامة الوطن والمواطنين وحتى المقيمين. شفنا حضور وتنظيم ورسائل واضحة تطمن المجتمع. شفنا رجال الداخلية بكل مواقعهم يؤدون واجبهم بمسؤولية وإخلاص. هذا الشيء يعني أكيد منحل تقدير كبير من الجميع وأكيد يعني كلمة تقدير واحترام لمعالي وزير الداخلية على الجهود والمتابعة وأيضا الحرص المستمر العمل اللي يعكس اهتمام حقيقي بأمن الوطن وسلامة المواطنين وحتى المقيمين. كذلك ما ننسى الدور الكبير الدور الوطني الكبير لقوة الدفاع البحرين وجنودها البواسل اللي دائما يمثلون مصدر فخر واعتزاز لكل بحريني. وجودهم بحد ذاته يعطي شعور بالأمان والثقة ويعكس أيضا الجاهزية وأيضا الكفاءة اللي نفتخر فيها جميعا. في النهاية يعني يبقى الأمن والاستقرار نعمة عظيمة وتبقى البحرين بهلها وبقيادتها ومؤسساتها نموذج للتماسك وأيضا الوعي والطمأنينة.

0: ليش لازم تسمع ستار كافيه؟ أول شيء لأن إحنا معاكم كل يوم من الأحد للخميس من 1:30 لين 3، بتعيش أجواء غير، فقرات متنوعة ومواضيع مختلفة وضيوف متخصصين على بحرين اف ام 93.3. دايما معاك،
1: خلوا صوتكم يوصل على الهواء على 1-7-4-5-5-5-5-6 وخلوا أسئلتكم جاهزة.

مسي عليكم الخير من جديد مستمعينا، وما زلنا متواصلين معاكم. طبعا ما بقى من الوقت الكثير، وحلقتنا اليوم كانت عن كل من حاول أن يعني يتميز ويبدع ويظهر أحلى ما عنده من يعني تفاصيل، سواء بالكلمات، بالإحساس، بالصور، بأي شيء. خلال هذه الفترة يعني شهدنا الكثير صراحة من الصور الجميلة الحلوة اللي تفننوا فيها شبابنا المبدعين في الفترة اللي احنا نمر فيها. صور للبحرين، صور للقادة، يعني شيء إبداع. ويعني لأن البحرين دائما تشتغل بروح الفريق الواحد، شفنا خلال هذه الفترة أن أيضا كل جهة في مملكة البحرين كان لها حضورها، كان لها بصمتها الواضحة، كل في مجاله ومسؤوليته. شفنا جهود وتنظيم ومتابعة، وأيضا شفنا رسائل طمأنينة وصلت للناس بطريقة مباشرة وأيضا غير مباشرة. الجميل فعلا أن العمل كان مستمر والحياة مستمرة، وكل جهة كانت حريصة تقوم بدورها بأفضل صورة وعلى أكمل وجه. من هذه الجهات أيضا اللي كان لها حضور واضح وملفت ومهم خلال هذه الفترة وزارة التربية والتعليم، ما نقدر نغفل عن دورها في هذه الفترة. وأعتقد أن يعني شفنا تفاعل الطلبة والطالبات وأولياء الأمور، خاصة بكل ما يعني قدمه وزير التربية والتعليم للطلبة والطالبات وكل ما يصب في مصلحتهم. وزارة يعني التربية والتعليم تحمل مسؤولية كبيرة، مو بس تعليم الطلبة، لكن بعد أيضا يعني المحافظة على استقرارهم النفسي والتعليمي، طمأنة يعني أهاليهم أولياء الأمور، وأهم شيء ضمان استمرار العملية التعليمية بكل كفاءة وتنظيم.

وزير التربية والتعليم كان يظهر بنفسه يعني في قنوات التواصل الاجتماعي، كنا نشوفه وما زلنا نشوفه، ويعني هو قريب جدا جدا من من من من الناس ومن أولياء الأمور من الطلبة، فكل شيء كان أول بأول بنفسه يظهر ويطمنهم ويبلغهم بالقرارات، وحتى إنه يعني الكل متشارك معاه، يشاركهم في كل صغيرة وكبيرة، وكل القرارات مثل ما قلنا كانت فعلا تصب في مصلحة الطلبة والطالبات وحتى أولياء أمورهم. وفي أوقات مثل هذه بان طبعا يعني حجم الجهد الحقيقي خلف الكواليس، التخطيط، المتابعة، سرعة التعامل مع المستجدات، الحرص على مصلحة الطلبة وحتى يعني أسرهم. أنا في حلقات سابقة كانت عن يعني قلنا فيها بعض الملاحظات الحلوة طبعا عن وزارة التربية والتعليم، دائما كنت أقول إن شاء الله في يوم من الأيام يكون وزير التربية والتعليم ضيفي وتشرف في استوديو سار كافي لنتناقش ونتحاور عن هذه المواضيع الحلوة. أعتقد أنها بتكون وايد حلقة حلوة ومميزة، الناس بيكونون أقرب لوزير التربية والتعليم، وأيضا بيتم التواصل المباشر فيما بينهم وبين بعض، تعرفون حلقاتنا في ستار كافي يكون فيها تواصل بين الناس والمسؤول. إذن دور يعني وزارة التربية والتعليم وعن الإنجازات والجهود اللي فعلا ودنا أن احنا نتكلم عنها اللي قدمت خلال هذه الفترة، وشلون استمرت الرسالة التعليمية بروح من المسؤولية وأيضا الاهتمام والحرص على مستقبل أبنائنا الطلبة.

0: طبعا مستمعينا من الحلقات اللي احنا مجهزينها لكم ايضا حلقة خاصة بالدور الاعلامي او دور اللي قام فيه كل الاعلاميين ايضا خلال هذه الفترة. انا ما كنت بقول عنها بس الحين بقول عنها ان شاء الله في حلقة جاية بنرتب لها، واكيد ما نقدر نمر على هذه الفترة بدون ما نتكلم عن هذه الدور المهم والواضح لوزارة الاعلام. شفنا حضور اعلامي مسؤول، شفنا رسائل واعية، تغطية يعني اهتمت وحرصت انها تنقل المعلومة بهدوء ومصداقية وايضا وعي. هذا شيء جدا مهم في اي مرحلة تمر فيها المنطقة او حتى المجتمعات. الإعلام مو بس نقل خبر، الإعلام طمأنينة، الإعلام وعي، الإعلام مسؤولية، صوت يوصل للناس بإحساس واحترافية. وأكيد كلمة شكر وتقدير لسعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام على متابعته، على وجوده، على حرصه المستمر، على الجهود اللي نشوفها من مختلف الفرق الإعلامية أيضا اللي كانت تعمل بكل مسؤولية ومهنية خلال هذه الفترة. وإن شاء الله بيكون مثل ما قلت لكم حلقة خاصة نتكلم فيها أكثر عن دور الإعلام البحريني وعن الرسالة أيضا الوطنية اللي قدمها الإعلام بكل احتراف ووعي ومسؤولية خلال هذه الفترة. وخلوني أخذ آخر اتصال ونختم معكم موضوعنا. ألو.
1: أهلا مرحبا أختي.
0: مرحبتين يا هلا وسهلا. محمد.
1: أي نعم، محمد الحواج أحد المصممين في السوشيال
0: ميديا. محمد الحواج، أنت أول متصلة فوز قالت في واحد فنان أبدع في الصور خلال هذه الفترة واللي هو محمد الحواج. أهلا يا محمد.
1: أهلا والله فيك، تشرفنا فيكم، يعطيكم الصحة والعافية.
0: والله أنا اللي تشرفت فيك وتشرفت بهذه المكالمة، وكنت فعلا أنتظر أن أسمع أصوات من المبدعين البحرينيين اللي فعلا شاركوا ولو بشيء قليل حتى لو بصورة واحدة، شاركوا عن حبهم وولائهم وانتمائهم لهذا الوطن. شلون كانت تتيك الأفكار محمد من خلال الصور اللي أنت يعني أبدعت فيها؟
1: والله للأمانة هي مرة واحدة تيجي.
0: إيه؟
1: يعني

0: من اي سابق فندور مره واحده تشوفيني قاعد افتر في السوشيال ميديا في الانستغرام، بس جاتني فكره او شفت رسمه من اي حساب اطبقها على طول باسلوبي انا بطريقتي انا.
1: حلو حلو.
0: العمل اللي سويته هو اللي بداية رمضان تقريبا او قبل او بعد رمضان يوم صارت الحرب. عارفين كان الوضع مو بوكي، وكان السوشيال ميديا وايد اخبار يعني
1: شخصوص
0: ما ادري يعني كله نكت. فكرت ان اسوي تصميم حلو هو يبين في انتماء للوطن، ويعني الناس شويه تحس ان هي مع خلف القياده.
1: صح صح.
0: قلت خلنا اسوي هاشتاج اسمه كلنا جنودك يا حمد.
1: الله الله.
0: اي واحد يقدر ياخذ النص اللي عندي وكان يحطه في الشات جي بي تي زين، ويطلع على صورته، يحط صورته طبعا وعلى طول تطلع على صورته هو لابس تيشيرت الاخضر كانه هو عسكري وفي شعار البحرين، وكصوره تطلع بروتريه حلوه.
1: ممتاز. يعني طيب. يعني صدق ترى محمد، ترى في الفترة الأخيرة شفنا وايد ناس تعبر عن مشاعرها من خلال الصور والتصاميم، فأنت عشت هذه التجربة وياتك كذي مرة واحدة مثل ما أنت تقول وأنت قاعد.
0: إيه.
1: من غير أي
0: أنا ما أعرف أعبر عن حبي البحرين بالكلام، أعرف أعبر عن حبي في البحرين بالعمل.
1: بالعمل يعني أكثر إحساس كنت تحاول توصله للناس من خلالك أو من خلال هذه الصور أو الأعمال اللي أنت نزلتها الفترة هو
0: بالضبط.
1: الحب والانتماء لهذا الوطن وللقيادة.
0: يعني شوفي عمل عندي بعد سويته فيديو بالاي اي مدته تقريبا 4 دقائق ما عرفت اعبر عنه بالكلام، عرفت اعبر عنه بالفيديو. يعني طلعت الضغط اللي عندي الكلام اللي في داخلي في قلبي اللي ما اعرف اعبر عنه ظهرته بالفيديو. وطبعا حبيت انا اشكر إذا تسمح لي يعني على هالفيديو اللي سويته اسمه من الخلود. أول شيء الإعلامي المخابرم الصراحة اللي ما قصر معاي، هو من كلمت على طول قال لي وياك أنا علي القطان. ما قصر معاي
1: علي القطان أنتيمي الودود.
0: أي والله ما قصر معاي للأمانة، هو أعطاني الدافع وأعطاني الباور اللي أواصل بالعمل. يعني
1: شوف علي، علي كلمة حق تنقال. يعني أنا علي عشرة عمر، إحنا في هذه البرنامج بمختلف مسمياته عشرة عمر، وعشنا على الحلوة والمرة في البرنامج لكن علي القطان فعلا أفكار. يعني بس قول له، قول له أنا عندي بيصور لك الفكرة كاملة، أو قول له أنا خاطري أسوي شي شلون أوضب بيصور لك الفكرة كاملة. هذه هو علي، علي مبدع ما شاء الله علي. أنتيمي أنتيمي
0: أنا وياك. قال لي خلاص أنت بس قول لي شنو كمل الفيديو كامل وما يصير خاطرك إلا طيب. طبعا بعد حبيت أشكر الفنان العازف الموسيقي الشاب طموح وقاعد يشتغل على روحه وما قصر معي، وقف معي سوى لي الموسيقى التصويرية كاملة، ومصممة بعد زهرة الحمادي وفيصل الرئيس بعد مصمم البحريني ما قصروا معي.
1: نعم.
0: عطوني المشهد تقدري تشوفينه على الانستغرام بعد تشوفين الفيديو كامل، يعبر عن أم الخلود، هي أم البحرين، هي أمنا.
1: محمد مشكور وما قصرت، أكيد كل الشكر لك ولكل شخص استخدم موهبته وإبداعه بطريقة جميلة وراقية خلال هذه الفترة، لأن اللي قدمته صراحة ما كان مجرد صور أو تصاميم، كان فعلا إحساس يوصل للناس ورسائل طمأنينة ومحبة وانتماء، وفعلا نفتخر لكل اللي نشوفها من هالطاقات البحرينية الحلوة، ونشوف شباب مبدعين يطلعون يعني هالصور الراقية عن البحرين وأهلها، وإحنا نقول استمروا، لأن الفن والإبداع الحقيقي دائما يعني هو اللي يترك الأثر، ودائما في ناس تحتاج تشوف هذه الجمال اللي انت بالفعل يعني تقدمونه. احنا مستمعينا طبعا وصلنا الى ختام حلقتنا، ويمكن اكثر شيء تعلمناه وحسينا فيه خلال هذه الفترة ان الأوطان ما يقويها الخوف، الأوطان يقويها التماسك، تماسك أهلها ومحبتهم وإيمانهم ديرتهم. شفنا فعلا شلون الناس عبرت عن هذه الشعور بطريقتها الخاصة، بصورة، بتصميم، بلقطة، بكلمة، بإبداع.

0: وصل للناس بكل صدق وإحساس. شفنا بعد شلون كل جهة في هذا الوطن كان لها دور وبصمة وجهد واضح، ويعني من الجهات الإعلامية والأمنية والخدمية والتعليم، وكل من كان حاضر ويعمل بإخلاص ومسؤولية. هذه هي البحرين اللي احنا نعرفها، وطن متماسك، قلب واحد، روح واحدة. يمكن فعلا بعض المشاعر تكون أكبر من الكلام، لكن اللي نقدر نقوله من القلب أنها تديرها بخير دام أنتوا أهلها، مثل ما قال سمو رئيس الوزراء الله يحفظه سمو الشيخ سلمان، البحرين بخير دام أنتوا أهلها، بخير بمحبة ناسها، بوعي مجتمعها، بهاللحمة الوطنية الجميلة اللي شفناها بكل موقف وكل إحساس. البحرين كانت وبتظل دار أمان وطمأنينة، دار تحتضن أهلها بالمحبة، ويظل فيها الإنسان دائما مطمئن ورافع راسه. كلنا بخير تحت راية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم الله يحفظه ويرعاه، وبمتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الله يحفظه، اللي دائما قريب من الناس وحاضر بكل حرص واهتمام بكل ما يمس الوطن والمواطن. الله يحفظ البحرين وقيادتها ويديم علينا نعمة الأمن والأمان والمحبة والاستقرار.
1: تفيع على أسماعكم صوت الحق مناديا لصلاة العصر بحسب رزنامة الزبارة والبحرين.

آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: قبل تتكلم وصلي، لا تقيس الحب من باب التواصل، انشغلت أحيان وانت تتصلي.
1: نطول الغابات ليه للحين غايب ما علمك؟
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل، انت أجمل شيء بالدنيا حصل.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا اللحن؟

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

مع الفنان فؤاد عبد الواحد. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745 2798. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت. انا لست على

مع الفنان فؤاد عبد الواحد. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745279. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

مع الفنان فؤاد عبد الواحد. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745297. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

اطلبها واسمعها، اطلبها واسمعها مع الفنان فؤاد عبد الواحد. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745 2798. اطلبها واسمعها مع مريم تلف.

اطلبها واسمعها اطلبها واسمعها مع الفنان فؤاد عبد الواحد. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745279. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

الفنان فؤاد عبد الواحد. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745 7 9 8. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

مع الفنان فؤاد عبد الواحد. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745798. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

اطلبها واسمعها اطلبها واسمعها مع الفنان فؤاد عبد الواحد. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745 2798. اطلبها واسمعها مع مريم تلفة.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: الروح.
1: تعب تدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكه، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أكسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تربكه.

0: جديد الفنان السعودي الشاب عاصم سلام، ميني ألبوم بعنوان قطار الحب.
1: يا قلبي فاتك قطار الحب وايام.
0: يتضمن ثلاث أغاني:
1: أنا مفارق وأنا الفارق.
0: حالياً على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك وأنغامي، إنتاج وتوزيع روتانا.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد. من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينبت دقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا، وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحه في ذاكره امس جمعتنا، والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق
2: بحرين FM على هواك.

لهج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى صل وقرأ تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل محمد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، من له مضيف دايم الدوم مدهول، وكفل بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

أهدني الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

انت تختار واحنا نلبي، عيش الجو معانا معك الجديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

أنا أضحك لكن ضحكتي تبكي، أنا ساكت لكن نظرتي تحكي، أنا مفارق حبيبي.

0: جديد الفنان السعودي الشاب عاصم سلام، ميني ألبوم بعنوان قطار الحب.
1: يا قلبي فاتك قطار الحب وياما.
0: يتضمن ثلاث أغاني:
1: أنا مفارق وأنا الفارق.
0: حالياً على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك وأنغامي، إنتاج وتوزيع روتانا.
1: بعد ذاك الزعل كله

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بفعاله، خصها الله بالعليا لبوسله، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية حسن السيرة والسلوك من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها، ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.waqfisa.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@waqfisa.ph.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

أخبار الفورمولا 1 وتحليل السباقات والمنجزين في مجال رياضة السيارات. The DRS now is open.

0: من موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط. يا مرحبا وحياكم الله مستمعينا الكرام، مستمعي هذا الأثير، أثير إذاعة بحرين FM 93.3، وحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي DRS. في DRS مستمعين الكرام دائما وأبدا نرصد ونحلل ما قبل السباقات وما بعد السباقات، بالإضافة إلى متابعة جميع أخبار السائقين والمحللين ومطاردة الإشاعات ودحضها في البرنامج، بالإضافة إلى تناول مجموعة من الأخبار أو القوانين التي يتم تعديلها في هذه الأجواء وفي هذه الجولات تحديدا، من خلال مجموعة من الآراء برفقة المحللين الكرام من مملكة البحرين. يا هلا ومرحبا وحيا الله أحمد البن علي.
1: يا مرحبا وسهلا أبو سعيد، مساك الله بالخير، مسي على أخونا غاسم وعلى طاقم البرنامج. موعد يتجدد مع برنامج DRS عبر بحرين FM لإطلاع الجماهير إن شاء الله على آخر المستجدات. موعدين إن شاء الله في موسم استثنائي في هذا الموسم، وأيضا يعني في محاور هذه الحلقة إن شاء الله محاور جميلة جدا.
0: يا مرحبا وحياك الله يا أبو حمد.
1: الله يحييك ويبقيك.
0: برجع لك بها شوية تكون البداية رسمية عشان المحرك فايزين. اي
1: يلبسون احمر،
0: يلبسون احمر. فتحيه حق مخرجنا ابراهيم تلفت، مبروك يا ابو فهد الفوز، يستاهلون لان على اعصابه هم ساعه. فلانهم يلبسون احمر وفريقكم فرار يلبس احمر، فنقدر نقول مبروك.
1: نعم نعم، مبارك لنا اخوي على اي شيء
0: والله. اي شيء بحمر. مستمعينا الكرام باسمي باسمكم ايضا ارحب بأخوي قاسم خنجي. يا هلا ومرحبا وحياك الله.
2: يا مرحبا أبو سعيد، يا مرحبا أبو حمد، مساكم الله بالخير جميع، مسي على الطاقم ومسي على جميع المستمعين، وإن شاء الله نكون مثل ما قال أخوي أبو حمد نعطيكم آخر المستجدات في عالم الفورمولا 1، تستمتعون معنا مع الحلقات المثيرة مع الموسم المثير بكبرى إن شاء الله بيكون.
0: إحنا عندنا الحين بريك شوي عن السباقات هالأسبوع، الأسبوع اللي عقبه عقب جائزة ميامي الكبرى، بس فريقك مكلارن تنيبة مرة زينة يعني.
2: مكلارن زينين، رجعوا مكلارن، هو معروفين عقب سباق ميامي دائما يرجعون.
0: أيه؟
2: فتشوف حتى أخبارهم حلوة، فوايد يكونوا مثيرين في هالفترة، ودهم في توقف بعد، فتشوف أخبار أحلى وأحلى وأحلى.
0: لا أنا متابع،
2: الحمد لله الأمور طيبة. واليوم شفنا مثلا اللي شاف ستوري لاندو رايح سيلفرستون مصور المدرج لاندو فانز، فمثل ما يقولون السبيريتس ار اب اند هاي.
0: يا سلام،
2: وان شاء الله التيم مستعد والامور طيبه ان شاء الله.
0: ومصور حلقه اتوقع نزلت قبل يومين مع لاعب من لاعبي ارسنال.
2: صح،
0: مودينا هناك المصنع في ووكينج.
2: صح، مودينا المصنع، وبعد اذا ما خاب ظني يلعبوا جولف مع بعض.
0: سلام،
2: فالامور طيبه، والجمهور مثل ما يقولون او الفريق مثل ما يقولون رجعت فيه الروح، وإن شاء الله نشوف السباق الجاي، ونشوف إن شاء الله مكلارن، عودة مكلارن.
0: السؤال اللي ممكن يطرحون السادة المستمعين، وأيضا نقول يا هلا ومرحبا وحياكم الله على 1-7-4-4-5-6 من داخل مملكة البحرين، ومن خارجها على 0-9-7-3-1-7-4-4-5-6، حق أي سؤال عندكم للمحللين قاسم خنجي، أحمد البن علي، بنتكلم عن سائق، بنتكلم عن فريق، بنتكلم عن قوانين جديدة، بنتكلم عن تعديلات جديدة، أي شيء في خاطركم عن عالم الفورمولا واحد، يا هلا ومرحبا وحياكم الله على 1-7-4-4-5-6. لربما السؤال اللي في بال متابعي برنامج DRS ومتابعي الفورمولا بشكل عام، شخبارهم فراري؟
1: فراري يعني فريق منقسم حاليا، ناس سائقين في هوا دارهم مثل ما يقولون يا أبو سعيد، والفريق الميكانيكي أو الطاقم الفني في هوا داره، ومتى يلتقون مع بعض صراحة ما نعرف. الأخبار يعني متضاربة، تعودنا على مثل هذه الفوضى الإعلامية اللي تحيط بفراري في كل موسم، لكن بغض النظر عن كل شيء في استقرار داخل الفريق لحد الآن، وعلى أمل إن شاء الله تكون في تحديثات قريب إن شاء الله في كندا، وبعدها بعد يعني من ضمن محاور الحلقة اللي بنتكلم عنها على برنامج ADO
0: إن شاء الله. بني شخبار الكلير، شو سالفته
2: أنت الحين؟ عندك الكلير، عندك هاملتون،
0: لا بروح حق الكلير أول شيء.
2: عندك الفريق كله مرتاح، جوزة ماخذ
1: أنا الحين
2: مرتاحين شكله،
1: بدل ما تشوفهم في السيميليتر ويعدلون السيارة ويعدلون ذي، واحد رايح شاري له الله يبارك له في اليخت، زين شاري يخت
0: اللي هو
1: شارلو كلير.
0: ايوه
1: شارلو كلير تزوج زين وداش عالم ثاني يعني، حتى في عنده سياره ترى يعني مصممه خصيصا لا صار يمشي سياره مثل البيتلز
0: بعد
1: وشرى يخت لوكلير من عشاق اليخوت، هذه ثالث يخت عنده. لكن يعني احنا انا كمشجع صراحه يعني اوكي حياتك الشخصيه شيء، لكن في بعد عندك فريق وفي سيميليتر وفي يعني بياناتنا بنطلعها، فيا ريت يركز يركز على السباقات ويترك عنا اليخوت لنص الموسم على الاقل.
0: وهاملتون
1: هاملتون شخصية إعلامية أكثر منه سائق حاليا أنا أشوفه للأمانة. عنده كاريزما خاصة في في في يعني إنه يصير إنفلونسر، خلينا نقول هو إنفلونسر أوريدي، لكن إيه بس إنه كشخصية ككاريزما هاملتون أنا أتوقع له مستقبلا ممكن نشوفه عرض أزياء، وايد مهتم في هذه الأشياء التفاصيل الدقيقة، بالمهتم بالموضة بهتم بالأفلام. مؤخرا سوى فيديو في ميامي، دائما يستقل تواجده في اي دوله، شفنا في اليابان سوى فيديو للدريفتنج اللي هو خلينا نقول يعني التخميس بسيارات فراري، بس المشكله يستخدم اغلى السيارات يعني هالمره بيستخدم سياره نادره، يعني هاي نادره تشوفها انت في متاحف كلاسيكيه في معارض كلاسيكيه، لويس هاملتون لا قاعد يسوي فيها دونتس ويتحمس. نفس الامر بالنسبه لويس هاملتون، انا كمشجع اتمنى انه هو يترك هذه السوالف لهم، طبعا كل السائقين لهم الحق ان لهم حياه خاصه، لكن الفريق اتوقع يحتاج تواجد سائقين في السيميليتر اكثر.
0: بينما مستمعينا الكرام، السائق ماكس فيرستابن مشغول في عالم اخر، كان متواجد لاختبار سياره سوبر جي تي 500 لاول مره على حلبة فوجي، وواجه مين؟ واجه احد افضل سائقي الجي تي في اليابان اللي هو مياكي. الجدير بالذكر مستمعين الكرام انه واجهه على الحلبة فقط في لفتين كسر التيم ماله،
2: صح
0: فرق
2: صح.
0: ثانيتين يا
1: على رابع. على جو ممطره
2: وعلى جو ممطره والويكند عنده سباق،
0: هالويكند
2: عنده سباق
1: سولد اوت
2: نوربرينج.
1: نعم
2: سولد اوت صار السباق بسبب اتوقع وجوده هو،
1: ما عمرهم باعوا التذاكر كلها بس لان ماكس
2: فيرستابن يشارك
1: سولد اوت التيكت.
2: فتشوف في العقليات هنا تختلف الحين، يعني ماكس فيرستابن يجيك بعقليه اللي هو يبي يسابق طول الموسم، وتشوف في وايد يعني اللي عندك ليه اليوم فرناندو الونزو يسابق في مثلا ساعات يرجع حق الكارتينج، عندك مثلا ساينز في بعض الاحيان يرجعون حق الكارتينج ويتسابقون فيها. فلما تشوف ماكس فيرستابن قاعد يرجع في الويكند يدش مثلا نوربرينج ولا يجرب سيارات جديده، ما تعرف هل هو قاعد يفكر في المستقبل انه بيعتزل بيدش هلا ممكن.
1: مدمن سيارات
0: صحيح. فهذه يعني مستمعين الكرام بشكل عام جولة بس على أخبار السائقين. طبعا السائقين وايد وعندهم أنشطة وفعاليات بحكم الحين هالفترة ما عندهم سباقات، ولكن اللي من شغل في أمور الدنيا والرفاهية واللي من شغل في سباقات نفس ماكس فيرستابن، واللي من شغل مع الجولف ومن شغل مع لاعبي أرسنال، بياستري ما شفت له شيء. بياستري
2: بيتوتي كله يعني ما يطلع وايد في الإعلام، تشوفه حتى في مثلا في السوشيال ميديا ما تشوفه وايد يكون حاضر مثل باقي المتسابقين.
1: وإذا يكون حاضر يكون دائما ويا عائلته،
2: أو يكون مثلا البوست البوستات اللي ينزلها مثلا مع الفريق، بتمثل الفريق مثلا، يكون مثلا في إيفنتس مع الفريق.
1: هادي بيتوتي
0: سبحان الله بطل عالم سبحان الله يعني سبحان الله
2: هو ليه حمصار بس يعني توقع يعني في بوادر في بوادر غيرهم يعني ليحين.
0: طبعا مستمعين الكرام حياكم الله على 1-7-4-4-5-6 من داخل مملكة البحرين، وخلنا أقولها على ساعة.
2: أي أبا يحفظ يا أخي، أنزل هاي سؤالي شون يحفظ.
0: نفتح طال عمرك التلفون،
2: أي
0: ركز معاي في طقة رقم إذاعة بحرين في أم 93.3 1-7-4-4-5-6.
2: الله شوف سهل طلع
0: شرايك
2: طقته سهل.
1: أنا ترى كتبت هني أول ما قالوا ساعة.
0: طبعا مو بس سائقي الفورمولا يحفظون الحلبات، يحفظ المنعطف وأي شفت بيدش أي جير بيدش، عرفت شلون؟
2: أنت حافظ الأرقام،
0: أي
2: أنت الجير ما
0: بالضبط
2: أنت الجيرز عندك
0: أخي. يمكن هالسنة عندهم شيء جديد السوبر كليفينج، الله FIA يلا ما علي ضبطونا في ميامي. وبنسالف اليوم على طار FIA مستمعين الكرام، ندش معاكم في ثاني محور عقب الأخبار السريعة الخفيفة اللطيفة عن مجموعة من السائقين وأجواء عالم الفورمولا واحد. بندش معاكم مستمعين الكرام إلى خبر أسعد جماهير الفورمولا واحد بشكل عام، بنتفاصل احنا على الخبر في حلقات جاية، ولكن بنقول لكم عن أحدث التعديلات على قوانين الفورمولا واحد لموسم 2027. يا أبو حمد
1: أهلا هلا أبو سعيد. طبعا بعد الخلاف اللي صار في هذا الموسم والجدل اللي صار بين السائقين وبين الفرق وبين ايضا اداره الفورمولا واحد، من أول موسم من التجارب كل الفرق كانت تشتكي. كان لزاما على إدارة الفورمولا واحد إن هي تتخذ خطوة تصحيحية تصحح فيها الأخطاء وتعالج فيها الملاحظات. كانت في مشكلة رئيسية، كانوا السائقين مستبعدين تماما من إبداء الرأي بخصوص قوانين 2027 أو حتى قوانين 2026. اللي صار إن الفورمولا أو إدارة الفورمولا واحد استمعت أكثر شيء للسائقين في هذه المرة، وفي تصريح للسيد رئيس الاتحاد الدولي السيد محمد بن سليم قال خلاص المصنعين ما راح يكون لهم سيطرة أكثر على القرار في إدارة الفورمولا، راح نستمع أكثر للسائقين وأيضا للمهندسين. فمن أهم التغييرات اللي راح تصير في موسم 2027 هي تقليل قوة الاعتماد على الطاقة الكهربائية. مثل هذه الموسم احنا شفنا اعتماد كبير على الطاقة الكهربائية، إذا بنقولها بنسب يمكن 50-50، لكن في الموسم القادم المفروض تكون 40-60، وفي بعد في ضغط أكثر يحاولون يسوونها في بعض السائقين مثل ماكس فيرستابن يبي يسويها 20-80، وهذه الاتجاه تقريبا اللي راح يتجهون له. هذه أهم تغيير راح يكون موجود على رزنامة أو على رزنامة التعديلات القوانين في 2027.
0: باختصار مستمعين الكرام، أبرز التغييرات عبارة عن رفع قوة المحرك الاحتراق الداخلي بنحو 50 كيلووات أي 67 حصان عبر زيادة معدل تدفق الوقود، وخفض مساهمة نظام استعادة الطاقة بحوالي 50 كيلووات. يعني إيش بيصير؟ بتصير وحدة الطاقة من 40 إلى 60 لصالح محرك الاحتراق، يعني 40 طاقة الكهربائية و60 محرك الاحتراق.
1: احنا بترول.
0: احنا نقول ايوه البترول. البترول. هذه القوانين في 2027. انا قريت تصريح حق المعنيين في اداره الفورمولا واحد، هذه القوانين تحتاج الى تصديق، يعني ما اقرت. انا اتكلم عن الخبر نازل قبل 3 ايام صح. من يوم الاثنين او قبل يومين، يحتاج هذا القرار الى تصديق، ولكن في اجماع بشكل عام على هذه التعديلات وفي ردود افعال من السائقين. طبعا لا تزال هذه التعديلات تحتاج إلى تصويت مصنعي وحدات الطاقة ومصادقة المجلس العالمي لرياضة المحرك
1: الفوم.
0: بالضبط.
1: بعد بسعيد الله يسلمك، اللي صار في قوانين الفيات تغيرت، صارت نسبة تصويت الفيا في القرارات أكثر منها للسائقين وللفرق. يعني الفيا ممكن نقول صار عنده حق الفيتو في في في في اتفاقية يسمونها اتفاقية كونكورد، خلت الفيا موقفها أقوى في هذه المواقف، لذلك الاتجاه إن الفيا راح يعني راح يوافق على هذا الشيء، حتى لو كانوا المصنعين يعني مو مستعدين لهذا الشيء، خصوصا في مصنعين صنعوا محركاتهم الحالية
2: على 50-50
1: على 50-50، فممكن يلاقون صعوبة أو ممكن تلاقي احتجاج، لكن الفيا حسام الأمر قال لك أنا راح تكون عندي الكلمة النهائية.
2: وأتوقع أخوي يعني أبو سعيد هو بيصير في تغييرات أكثر. إحنا الحين تونا رابع سباق أو خامس سباق قاعدين نمر فيها، ورابع سباق نعم، فأتوقع في تغييرات أكثر راح تصير، لأن ليحين السائقين أو حتى الأفرقة ليحين ما وصلت لمرحلة اللي هي متأكدة من سياراتها أو متأكدة من الطاقات اللي قاعد تستخدمها. حتى الفاي هو قوانين جديدة نزلت في 2026 أو سيارات حديثة
1: جديدة. أيوة. نعم.
2: تعتبر.
0: بس تسمح لي عشان نفصل حق المستمع، احنا كنا نتكلم عن قوانين 27
2: بس
0: انت تتكلم عن القوانين اللي قبل سباق ميامي.
2: انا اتحكى لك الحين لا انا بقول لك انا حين قوانين 27 اتحكى لك
0: اوكي.
2: ليحين في احتمال تتغير القوانين، يمكن الحين صار 60-40 الباور يونت، يمكن اشياء ثانيه تتغير مع السباقات الجايه، لان الحين قاعد يكتشفون المشاكل. احنا شفنا في اول 3 سباقات عقب طلعت القوانين تعديليه وعدلوا على القوانين بعض القوانين. بعد اتوقع لنهايه الموسم بنشوف اكثر مشاكل، يمكن مع الصيف مع حراره المحركات
0: اكثر من حلبه،
2: فاكثر من حلبه واكثر من نوع، يعني عندك انواع الحلبات
1: الجويه يعني صح.
2: فاتوقع مع نهايه الموسم راح يكون عندنا قوانين 2027 جديده،
1: بصير حقبة جديدة
2: في 2027
0: يعني نقول

0: نص حقبة جديدة لأن إحنا عندنا المحركات هي الكهرباء.
1: هي الحقبة اللي بتكون عقبها في 30
2: في 30
1: أو 31 لا في 30 غالبا
2: في 30 اللي هو
1: فالحين عندهم مجال لهم أقول 3 سنوات
2: لتطوير المحركات يعني
1: يسوون هاي الشغلة كلها.
2: وهاي هاي يعني متعودين عليه أول ما يصير في
1: حقبة جديدة
2: لازم في أول موسم يكون في تعديلات على الموسم الثاني ليه ما يوصلون حق سيارات اللي يبون يشوفونها يبون الجماهير تستمتع في السباقات.
0: الخبر اللي شاغل الدنيا وأهلها مستمعين الكرام راح نناقشه حاليا مع قاسم خنجي وأحمد البن علي. أحمد البن علي اللي يمثل فريق فراري ولكن في برنامج ديارس, طبعا هو صاحب أو صانع محتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي, نقول اسم الحساب عادي صح؟
1: إيه
0: معلن الأدمن معروف صح؟
1: معروف الأدمن.
0: خلنا أقول لك شاغلة
1: حمال الأسية
0: ترى يعني صاحب حساب فراري بالعربي اللي هو أخونا وحبيبنا أحمد البن علي الأول للجماهير البحرينية والسعودية والخليجية بشكل عام. إذا يصير سباق عندنا في البحرين يدورون الأدمن يدورونه في الحلبة بين هو يسدون الزاوية والأنجل وين يصور, لكن الحمد لله يعني اللي
2: خلاص كشف القناع
0: خلاص خبر
1: سر
0: خلاص قبل كان سر. بنناقش مع قاسم خنجي اللي هو يشجع فريق ماكلارن بشكل عام, سابقا كان فريق ثاني بس ما اقدر نقول نصرح الحين, ولكن بيبين مع السباقات الجايه خصوصا ان ذي الفريق شويه مسبب فوضى في عالم الفورمولا. احنا بنشوف بعدين هل يغير ما يغير, هل ينزل بوستات اكثر في الانستغرام عن الفريق
1: اللي نفس الشخص اللي لابس كابوس في الكادر
2: ثلاثة فرق
0: بالضبط صعبه دي. فبنسولف مع قاسم خنجي عن نظام اسمه ADUO سمعناه قبل أو نهاية 25 والحين صارت عليه السوالف أكثر, لذلك راح نتعرف عليه مع قاسم خنجي.
2: شوف بسعيد, النظام ADUO هو نظام يعطي فرصة تطوير إضافية للفريق والمصنع المتأخرين في مراكزهم. فكرة يعني ADUO هي فكرتها تكون طبعا أن في بعض الأفرقة تفرق عن مثلا إذا بنيك بالواقع الحين بنشوف مثلا أستون مارتن عن مرسيدس, فهذه يصير بعد 4 أو 6 جولات يصير نفس التستنج عليهم, فإذا الفارق بينهم يكون من 2% ل 4% هني يحصلون فرصة التطوير المحرك ككل, فهذه يخلق فرصة تنافسية بين الأفرقة نفسها. وكوننا احنا في بداية موسم وبداية حقبة جديدة فهي يعطي أفضلية للأفرقة, ولكن في نفس الوقت بعض الأفرقيات مثل ما يقولون فرض عضلاتها, فهني نشوف الاختلاف يصير. ولكن أنا أشوفها من وجهة نظري كمتابع هذه فرصة لنشوف تنافسية أكثر بين الأفرقة, لأن تعطي مثلا اللي بينهم بين بعض في الفرق تعطيهم يعني فرصة العودة حق المنافسات.
0: محمد, نظام الـ ADUO ما كان موجود في عالم الفورمولا
1: نعم.
0: سابقا, ولكن الحين في عام 2026 الـ FIA
1: أقر.
0: فايش نعم. رايك فيه سلامك الله؟
1: هو شوف بالعكس وجات يعني هذه من ضمن الأشياء اللي صوتوا عليها الفرق أنهم يحصلون على فرص تطويرية في الموسم باتفاق جماعي بين الفرق, يعني الكل راح يكون راضي مهما كان القرار. مثل ما تفضلت الفيا عشان هذه القوانين الجديدة يعني ابتكر هذا النظام, هو additional development and upgrade opportunities, فرصة تطوير إضافية تكون موجودة في الموسم 3 مرات حق الفريق, فيها لها أسباب نتكلم فيها. فالفيا الهدف الأساسي منها إنه هو مبدأ عدالة المنافسة, يعني في بعض الفرق تدخل الموسم متأخرة جدا مثل أستون مارتن حاليا, الفيا من خلال هذا النظام يضمن لك عدالة المنافسة, يعطي الفريق فرصة انه هو يصحح الأشياء الخاطئة سواء في المحرك سواء في الهندسة من خلال النوافذ الثلاث اللي هي بعد السباق السادس اللي هو كندا بيكون عندنا وعقب بيكون عندنا في المجر.
0: اوكي
1: يعني بنشوف احنا بعد كندا راح نشوف سيارات محاصلة على فرص تطوير, وراح نشوف محركات جديدة, ممكن نشوف سيارات بعد جديدة. بعد عندنا في المجر راح يراجعون البيانات, وآخر شيء راح يكون عندنا فرصة في المكسيك. هذه على مدار راح يكون الحقبة كلها ترى, يعني مو بس سنة أو سنتين, راح يكون على مدار لي تقريبا 29 الفريق يقدر يطور, يقدر يستخدم ساعات أكثر في المحاكاة وفي شيء يسمونه CFD اللي هو تجارب نفق الرياح. في بعض الفرق محتاجة مثل

0: حاليا عندنا احنا السيد توتو وولف رئيس فريق مرسيدس محتاج على الايديو، يقول لك في فرق تخش بياناتها ان تبين انها هي ضعيفه، لكن مع الفيا يراجع كل البيانات بدقه، عندهم ما شاء الله يعني مستشعرات وعندهم مواد حاسوبيه كبيره، معالجه بيانات كبيره، متعاقدين مع شركات كبيره ايضا في هذا المجال. فما في مجال ان فريق يقول لك والله انا يخش الاداء عشان انه يحصل هذه الفرصه. فاتوقع ان الفيا اتخذ قرار مناسب جدا لعداله المنافسه انه هو اقر هذا القرار.
1: مستمعين الكرام، باختصار الـ ADUO هو نظام ليس لتبطيء الاسرع انما لتطوير الابطا من خلال مجموعه من الحزم التطويريه. يعني المصنع اللي يصنع محركات وكان واضح انه متاخر عن المنافسين، تسمح له الاف اي اي بالحصول على امتيازات تطويريه اضافيه عشان يلحق الاخرين من خلال ثلاث النوافذ اللي تفضل بهم ابو حمد. النافذه الاولى راح تكون
0: في كندا،
1: نعم. النافذه الثانيه
2: مجر واخر شيء المكسيك.
1: طبعا مستمعين الكرام، يعني في نسب، هناك النسب اللي اقل من، طبعا النسب هي اللي تحددتها إدارة الـ FIA، أقل من 2% الفريق أو المصنع، مصنع المحرك ما يحصل على تطوير، من 2 إلى 4% هناك امتيازات معينة، ومن 4 إلى 6% هناك امتيازات معينة، ومن 6 إلى 8% هناك امتيازات معينة، وأكثر من 10% امتيازات معينة. إحنا كل ما نكبر في النسب تكون الامتيازات
0: أكثر
1: وأكبر. خلنا أعطيكم بس مثال سريع مستمعين الكرام على فريق أستون مارتن، لأنه متأخر بنسبة تتجاوز 10% مقارنة بالمحرك مرسيدس، تمت الموافقة على منحهم امتيازات. احنا نتكلم على مجموعة من الأخبار بما يقارب 11 مليون دولار إضافية راح يسمح لهم بنفقتها في عام 26 و 27، و8 ملايين فقط حق هذا العام راح يحصلون على ساعات إضافية لاختبارات منصات الفحص اللي هي الداينو، تصل إلى 230 ساعة. احنا نتكلم على سبيل الذكر وليس الحصر، لأن في فرق ممكن تدش في هذه النسب. ممكن تشوف فراري يدشونها،
0: ممكن تشوف فراري مستذبحين يبون يدشون،
2: ممكن تشوف فراري، ممكن تشوف مكلارين يعني، وما تستبعد نهاية الموسم تشوف مرسيدس يدشون فيها.
1: ده هو النسبة حقهم،
2: هو على حسب
0: المرجعية.
2: يعني عادي مثلا في نص الموسم مكلارين يطوفون، تكون مرجعيتهم مكلارين، فتشوف مرسيدس ياخذون الافضليه حق انه يدشون ياخذون.
0: لا احنا صراحه الفراري مستذبحين علي ابو سعيد،
2: وترى هاي فرصه جيده حق الافرقه، يعني انت تحصل اكسترا ويندو، لان بالذات الافرقه الخمسه الكبرى او الاربعه الكبرى في القوانين الجديده انه ما يقدر يدشون الوين تانل، في مفارقات تكون الاول يحصل اوقات اقل. في بعض الافرقه يقول لك انا مستعد ان مثلا اتاخر، اخذ لي المعلومات، اخذ لي الداتا واطور المحرك مالي عشان الموسم الجاي اقدر انافس فيه.
1: حلو. قبل ما يجيك على الامبيازي وانتقاله حق مكلارن، ابو حمد سؤال غير فني، سلامك الله.
0: تفضل.
1: احنا على طاري التطوير، ما التطوير، نسمع مجموعه من الاراء بكل الاسبوع الاخير، وايد حرب على فراري. انا اتكلم بشفافيه يعني،
0: كل مره حربه،
1: كلها حربه، انت ما ادري فيكم،
0: ما يعني
2: والرابع اللي في البحر
0: كله خسرانين وبعد حرب فازوا ماش بيصيدهم.
1: في سؤال في البدوك تقول ان مجموعه من المحللين يقولون، او شخص واحد هو في البدوك تحديدا عشان بعد نكون دقيقين في المعلومه، يقول اتمنى من او أتوقع أو أتمنى أن هاملتون يعتزل هالسنة واللي بداله أولي بيرمان. إيش رأيك؟
0: أنا عرفت صاحب التصريح اللي تقصده سائق متقاعد ما عنده شغل
2: وما عنده إنجاز، يمكن
0: زين، وما عنده حتى إنجاز لأنه هو يعني شقيق أحد السائقين. هذا الإنجاز الوحيد اللي عنده صراحة. دائما صراحة تصريحاته مثيرة للجدل، مو يعني أول مرة يصرح هذا التصريح، وشفت أنا كثير تصريحات على لويس هاملتون. لويس هاملتون ترى البطولات اللي عنده حراقة تحرق، 7 بطولات، في واحد أنا عارفه بيقول 8 بطولات، زين 7 بطولات صج حراقة للويس هاملتون. يعني سواء أنت حبيت لويس هاملتون أو ما حبيته يبقى أسطورة، فتشوف العالم أيش يسوي لويس هاملتون، يعني انتقاد واسع له. رغم ذلك أنا أميل تقريبا لهذا الرأي، يعني أميل إلى اعطاء أولي بيرمان فرصه

0: لأنه ساق صراحة واعد، يمكن يطلع لنا مثل كيمي أنتونيلي. لويس هاملتون أحس أنه فقد الشغف لأمانة كبير، وعنده يمكن خيبة أمل كبيرة من سيارة فراري في هذه الموسم. حتى شارلو كلير يعني بس ما بنتكلم عنه، لكن مرتبط عقد لويس هاملتون بأداء سيارة فراري، واللي الواضح حاليا سيارة فراري بعيدة جدا جدا على الأداء اللي ينتظره لويس هاملتون. فطلعت شائعات أيضا في هذا الأسبوع أن لويس هاملتون راح يقرر يعتزل، وراح يعلن اعتزاله في سيلفرستون من أحد الكتاب الصحفيين، وصار خبر مثير للجدل. ف يعني تصاريح كثيرة، لكن قلت لك هذا الشخص متقاعد و بس يصرح عشان يثير جدل هو وفي سائق ثاني اسمه اخوان بابلو مونتويا. حتى على ماكس فيرستابن يقول ليش يمشي مرسيدس صدق والله يقول ليش يمشي مرسيدس، المفروض يعاقبونه ريد بول لانه هو ما عنده ولاء. يعني هاي سائقين صراحه مع كامل الاحترام لهم خلاص انتهت عقباتهم، المفروض يكتفون بالمتابعه.
1: انا اتوقع يعني شخصيا دام الحلقه دي بيننا بين بعض مو موثقه وايد على الحلقه، انت تعرفون شو اقصد، بيرجع هاملتون أمته الموسم الجاي وتذكر
0: إذا جدد عقده.
1: إذا جدد بيرجع من أنت تشوفه اليوم من ينتصف الموسم، أنت تعرف الحلبات اللي هو قوية فيها بيرجع وكلهم بيصفقون له، حتى اللي تكلموا عنه بيصفقون له على فكرة.
2: أنا أقول لك ترى أتوقع بيفوز في سيلفرستون
0: إن شاء الله،
2: يعني إذا السيارة تمت كذي فيها بوادر فيها قوة وهو يعرف يطلع من
0: السيارة. والمحرك ما بيكون مشكلة في سيلفرستون، بيكون في مونزا تقريبا جاهز المحرك الجديد، لكن إن شاء الله تكون يعني.
2: ولكن هو في سيلفرستون يطلع لك بشخصية ثانية.
0: شفنا الموسم
2: اللي طاف، شفنا في مرسيدس في أسوأ مواسمهم قدر يفوز بالسباق، فهاملتون في سيلفرستون يطلع بشخصية هاملتون الأصلية.
1: حلو، ننتظره، إحنا نبي الإثارة في عالم الفورمولا 1. سمعينا الكرام، حياكم الله على 1-7-4-4-5-6 اللي عنده أي ملاحظة، أي نقطة على نقاشنا، أو يبي يتكلم عن فريق معين ولا عن سائق معين، أو حتى يبي يسأل المحللين أحمد البن علي، قاسم خنجي، أو حتى مخرجنا إبراهيم تلفة، تبي تسألونه بس تتصلون عادي، ترى مسموح.
2: باركون حق محرق
1: أي مثلا. شوف إذا اتصلنا حق محرق أنا أقول لك إن بنصلي الفير هني، جوهرية عظيمة يا الرابع محرق.
0: كل ابتسامة
1: صراحة، كل ابتسامة. إذا فتحنا الحين اللي يسمعنا الحين طالع من الملعب ومستانس، مبروك مبروك، وهار لك الخالدية، مبروك حق المحرق وهار لك الخالدية. أنا والله يعني مريت على الرابع في المكتب وشفت يعني مقتطفات تحديدا الشوط الثاني، مباراة حماسية وحلوة. بغض النظر أنا أقول مبروك حق الفايز وهار لك حق الخسران، وجماهير محرق ما حد ينكرها.
2: صح،
1: يعني اتكلم كجماهير وكعدد معروفين
2: جماهير وعرب.
0: لا لا، لونهم احمر مثل تيفوزي.
1: اي
2: ما اقدر اقول لك شيء.
1: قول حق محرق تيفوزي مين، قول لهم نفس مين
0: من التوفي نفس محرق.
1: لا تيفوزي يعني
2: فراري.
0: أيوه. فراري جمهور فراري. جمهور فراري. أيوه. مثل جمهور محرق. نعم.
1: بعد الحين بعد واحد من يشجع عند محرق ويشجع
0: كلهم بيشجعون فراري
1: ظنك؟
0: نعم، هاي دعايه.
1: لا اتوقع مع ماكلارين.
2: لا ماكلارين.
1: انا اتوقع ماكلارين.
2: انا اتوقع هم على طول ماكلارين.
1: اي هم مع فرق يعني يمثلنا
0: فريق الوطن.
1: يمثلنا ترى، عرفت شلون؟ ما اتوقع هذا، ما يخلون مال محرق.
2: يقول لك مال محرق تاريخ، مشجعون للتواريخ.
0: تواريخ.
1: شوف الحين اتصلوا، والحين ترى تاخذ اتصالاتهم كلهم. لا تسالني عن جمهور محرق لان انا ما اخذ اتصالاتهم قبل. اذا اتصل واحد بيسحب معه 100,000 صدقني. انا مره في برنامج على السريع، برنامج طلبات واغاني، كلهم اتصلوا
0: ما شاء الله،
1: كلهم ما نقدر نقول لهم لا، قالوا انا بغاني عن محرق، تامرون. فصارت الساعه كلها باسم نادي محرق. طيب اروح لك قاسم خنجي واتكلم عن الخبر اللي صادف او تزامن مع جائزه ميامي الكبرى، انتقال جامبيرو لامبيازي الى ماكلارن بس في عام 2028 راح
2: يتري عقده. طبعا جي بي اذا بنتكلم عنه، جي بي هو مهندس ماكس فيرستابن في ريد بول، وحقبه تحاكت مع حقبه ماكس فيرستابن، واثنيناتهم تزامنوا مع فتره ان ماكس فيرستابن فاز بالاربع بطولات ورا بعض. فهو جي بي حضوره او دخوله في كواحد المهندسين يعتبر واحد من المهندسين المهمين في البادوكا حين، وفي الهندسة مع ريد بول أو في البادوكا يعني ككل. انتقاله لمكليرن طبعا يضيف حق فريق مكليرن العريق، وطبعا وايد ناس يسألون شنو شغلة الانجينير يكون بين انجينير السائق. هو شغلته ترى يكون المد

0: عادلمان هو اللي يشوف الداتا في الحلبة ويشوف الأرقام ويشوف يعني ويتواصل مع السائق، وهو أكثر شخص يأثر في السائق في أوقات السباقات. فعندك شخص مثل جي بي يطلع مثلا من ريد بول ويدش ماكلارين مع الحقبة الجديدة أو مع التطورات اللي قاعدة تصير، هاي طبعا راح بيحضر مع المعلومات اللي عنده مع الفكر اللي عنده، وراح أكيد يضيف لفريق ماكلارين، وإن شاء الله هو يكون فاتحة خير أو بادرة في سحب ماكس فيرستابن إنه يكون سائق لماكلارين
1: بدل من
0: بياستري.
1: تو تقول بطل عالم بياستري؟
2: بياستري باع الرفيج
1: على طول،
2: قاسم الرابع باع الرفيج، باع بياستري.
0: واضحه يعني الحكي كله قاعد يصير انه هو
1: لمتعه عقده تقريبا بياستري، اذا عندك فكره
0: 27 او 28 بيخلص العقد ماله، وماكس فيرستابن في 27 يخلص عقده مع ريد بول.
1: بضيف انا على اخونا قاسم، شوف اخوي سعيد، ماكس بنى حوله، كانت حوله منظومه كبيره من رئيس الفريق كان كريستيان هورنر، هيلموت ماركو، هانا شميث اللي هي في مديرة الاستراتيجيات عندهم، بيير واش من ناحية التقنية، وأيضا عندهم كان جوناثان ويتلي. ثلاثة سامي خرجت، هورنر وهيلموت ماركو وجوناثان ويتلي طلعوا من الفريق، فهذه قاعدة تفكك منظومة ريد بول اللي حققت الإنجازات في الفترة الذهبية لريد بول.
0: اندرينيوي
1: والريال نيوي، هذه بعد الاسم الكبير اللي يعني
0: من أكبر خسائر،
1: من أكبر خسائر. فهي هذه المنظومة اللي بناها ماكس قاعدة تفكك مرة ثانية، وماكس يعني مثل أتوقع راح، لأن المنصب اللي عارضينه على جي بي هو منصب مدير الفريق، راح يكون مكان أندري ستيلا. أندري ستيلا لأنه بيروح فراري، هاي خبر بعد
0: طبعا انا
1: مجاني
0: بضيف على
2: بس خليه يوصل النقطه.
1: طيب هذه ممهد بالضبط اتوقع الانتقال ماكس فيرستابن الى المكلارن.
0: وعلى موضوع طبعا بياستري وماكس فيرستابن، شفنا اشاعات قبل فتره قصيره ان في كلام كان في الفادك انه يصير نفس السويتش او الترانسفير بينهم، ان بياستري يروح ريد بول وماكس فيرستابن يروح المكلارن. فالإشاعات تنسمع أول ما تصير القرارات، إحنا سمعنا أنه راح يكون مكان أندريا ستيلا، أقب طلع لك زاك براون وتكلم في موضوع ثاني، سمعنا وايد شو طلع مدير ريد بول وتكلم بعد أن جي بي راح يكون موجود مكان أندريا ستيلا. فهو حين الكونفيرمد أنه في 2028 هو راح يكون موجود في جراج المكلارن.
2: نعم طبعا مستمعين الكرام، جي بي هو الاسم المشهور في عالم الفورمولا، هو جامبيارو لامبيازي مهندس التسابق الخاص لماكس فيرستابن، وحقق مع ماكس فيرستابن 4 بطولات عالم. اذا هذه التقاطه اخرى يلتقطها فريق ماكلارن. اذا كنا نتكلم عن فريق ماكلارن من بدايه السنه، اللي يقرا ويتابع ماكلارن ويشوف شو يسوي على صعيد، اولا التخطيط الإداري، التخطيط الرياضي، التخطيط الفني، وبالإضافة إلى التخطيط التجاري. اليوم واقعين وبنتكلم عن اليوم على فريق ماكلارن إن شاء الله، بس عقب بس بنعطي المجال حق هذه الاتفاقيات. ترى النور اتفاقيات جدا جميلة ومميزة أقدم عليها فريق ماكلارن بشكل عام لاتساع اسم
1: بيئة جاذبة. قلنا احنا العام كنا دائما نقول ان ماكلارن بيئة جاذبة لاي مهندس لاي سائق، فبالعكس بيئة جاذبة، فيها استقرار فني اداري، خطط واضحة مثل ما تفضلت بسيط.
2: تعطوني راحتي اتكلم، انتم ساعة كلامكم دبلوماسي
0: صح،
2: احنا نوزع المحاور، ما نبي الكلام الدبلوماسي يا الربع، هذه ورقة الضغط عشان ينتقل ماكس فيرستابن. لا تقول لي قال زيك برام، عطني رايك.
0: انا قلت لك من البداية، قلت لك هو هاي
2: سؤال ورقة الضغط،
0: اكيد ورقة الضغط. انت اليوم تحتاج مثلا، انت عندك اليوم فريق وعندك التاريخ، وترى مثل ما كنا نقول مثلا الدرايفر يروح فراري لانه تاريخ، ترى ماكلارن تاريخ.
2: اوكي،
0: فانت تحتاج احد مثل ماكس فيرستابن بعقليه ماكس فيرستابن يكون موجود في في في ماكلارن.
2: اوكي،
0: فانا انا عندي
2: ورقه، انا بايك على سؤال ثاني،
0: انا اتوقع هاي ورقه ضغط، وراح نشوف ماكس فيرستابن لابس البرتقالي قريب.
2: طيب اندريا ستيلا هو حاليا مدير فريق الماكلارن
1: صحيح،
2: تحس كعقلية يوافق فريق فراري؟
1: نعم، هو كان ابن فراري ويناسب، كسب خبرة كبيرة في فراري، فراري أيضا بيئة مناسبة له، بيحصل مدير فريق أكيد بمزايا كثيرة وتحدي جديد، فأتوقع أنه راح يكون روح هناك. لكن يعني أنا برجع على رغبة ماكس. أيوة. هل ماكلارن بترضى بعقلية مثل ماكس في ماكلارن؟ لأن الكلمة الأولى الأمر الناهي ماكلارن فريق منظم إداري، زاك براون الإدارة التنفيذية اللي وياه، ماكس في ريد بول هو الأمر الناهي، وأتوقع أن بيئة ماكلارن المحترفة جدا صعبة بروح تكون على ماكس.
0: بس فرستابل. من كذي هم يبون لك جي بي قبل يرتب له الأمور
1: يرتب له الأمور
0: عقب يسحبونه هو.
1: يتوقع بس أتوقع حتى بيئة صعبة يعني.
0: بيئة صعبة عليه، وبس هو في النهاية يعني متسابق، يبي يدش فريق يسابق فيه ويكون مرتاح، وأتوقع بيئة ماكلارن راح تكون تناسب.
1: توتو وولف لاحقة من جزيرة لجزيرة العام.
0: هشوفهم. ما خلاه بس ما قصر كيمانتينيلي.
1: لاحقة من مكان لمكان، فأتوقع أنا يعني أشوفها لا ما يعني ما مو بمكانه في ماكلارن.
2: مو بمكانه.
1: لا.
2: كلش.
1: مرسيدس غالبا.
0: مكان مين؟
1: جورج راسل.
0: جورج راسل.
2: مكان راسل. طيب. إحنا بنتكلم عن أحمد الدوسري أولاً، زميلنا وصديقنا وأخونا ومحلل في برنامج دي ار اس، موفق إن شاء الله، هو معانا كمستمع ودائماً وأبداً يرسل ويطرش ويشيد بجهودكم واللي تقدمونه اليوم حق المستمعين الكرام، لكن إن شاء الله الحلقات الجاية يكون معانا. بنتكلم على البوست اللي حاطه في الجروب الخاص اللي عندنا في الانستغرام، في مقارنة بسيطة في ماخذها من حساب من حسابات منصات التواصل الاجتماعي، في مقارنة إذا أنتنيلي انتقل إلى فراري وماكس فيرستابن إذا انتقل إلى فراري، واللي قريتون تشوفونه منطقي نوعا ما. هذه بناخذها في حلقة عشان احنا نتفاصل فيها. طيب أبدش معاكم الحين حق نقطة كنتوا بتتكلمون عنها الأسبوع اللي طاف، قلت لكم خلنا نخلوها حق هالأسبوع وبنتكلم عن فريقين. طيب قاسم، إيش سالفة أستون مارتن؟ نتكلم لحد الآن احنا وصلنا حق أي سباق؟
0: السباق الرابع، دشين على السباق الخامس. أتوقع أكثر فريق الحين بيحتاج، رجعنا على النقطة القبلية،
1: إديو
0: أكثر فريق يحتاج. الفريق ذي أنا أحطه بين قوسين السلوغن مالهم، من الطموح للكوابيس. كانوا حاطين طموح قبل بداية الموسم بالتعاقد مع هوندا كباور يونت، بالتعاقد مع أندريا نيوي أحد أشهر صناع السيارات، كانوا حاطين فكر والجمهور كان ينتظر مثل الحلم، لكن أول ما شافوا السيارة على أرض الواقع تحولت لكابوس. شفنا فيها مشاكل البطء، الاهتزازات، الدرايفرز ما يخلصون سباقاتهم، شفنا في تيستنج البحرين يمكن ما خلصوا 50 لفة، مشاكلها ليحن قاعدة تزيد، ما شفنا حلول. نسمع سيارة ثقيلة، الباور يونت ما قاعد يركب على شاصي السيارة، نسمع فيه مشاكل ولكن ما قاعد نشوف حلول. للأسف فريق فريق أستون مارتن فريق قاعد ينافس، ولكن أنا أرجع وأقول يعني كانوا حاطين expectation عالي، ما كان في proper testing حق السيارة. وأنا دائما عندي طبعا comments أو عندي تحفظات على السائقين في هالفريق اللي هم نفسهم ما قاعد يشجعون، او شخص واحد او يعني
2: سترول، يعني
0: سترول هو الدرايفر اللي ما قاعد يعني يعطيهم الاحداثيات او ما يكون موجود معهم في الفريق بروح الفريق. فانا اشوف ان هاي الفريق بيتحسن يمكن مع التحديثات اذا يابوا شيء، ولكن هاي الموسم مو لهم، هاي الموسم للنسيان،
2: موسم للنسيان. ابو حمد، في تصريح حق شتاينر، غونتر شتاينر مدير فريق الهاس السابق، يقول لم يكن يجب أن يصبح نيوي مديرا لفريق أستون مارتن.
1: نعم، نيوي مو دوره، هو مهندس، لكن مالك الفريق للأمانة يعني رجل ثري الله يزيده، قراراته ساعات تكون عاطفية أكثر من هي تكون قرارات إدارية أو قرارات مدروسة. رينوي مهندس معروف له جانب معين اشتغل فيه اللي هو السيارة، ما ينفع تخلينا هو مدير الفريق حق استراتيجيات، يعني شتت ذهنه. ومؤخرا ترى يعني حسب الأخبار رينوي مر يعني بحالة صحية سيئة، نتمنى له الشفاء طبعا، ومو موجود للأمانة مع الفريق لا في السباقات ولا في المصنع، يشتغل عن بعد. لذلك يعني رينوي انتقاله من ريد بول أتوقع هذه كان خلاص نهاية مسيرة رينوي.
0: بس ما حين نفصله وحين صار
2: اسمح لي ابو حمد، احنا من السهل نقول ان اذا انتقل سائق الى سائق نهاية مسيرة. انا ناقش معي واحد، اذا تسمح لي، احنا بناء على المعطيات احنا نحكم على مهندس عبقري، صح؟
0: صح.
2: من اول سنة بس احنا ما قرينا مثلا سيرته، هل يوم راح مكلا

0: او راح ريد بول من اول سنه يب معاهم بطوله؟
1: لا ما يبقى. بالعكس كانت بالسياره فيها مشاكل، وحتى قبلها كان في ماكلارين، وقبلها أيوة. كان في فريق بعد ما راي فريق، كل فرق يودها في الحقبة الأولى كانت فيها مشاكل.
2: كان أول موسم لا يكون فيه مشاكل وبعدين
0: يطلق. انزين هذه نقطة. انزين احنا يعني شنو تعرف ايش اللي في خاطري؟ نفس مدرب عطى كل شيء لعيبته وضيعوا المباراة بالبلانتي، يقومون الإدارة العليا يفصلونه، يفصل المدرب. طيب اللعيبة ما يبون يعني هم اللي ضيعوا البلانتيات، الحين انا ايش دخل؟
1: هو شوف
0: يعني.
1: اساس السيارة خاطئ، هو السيارة في المشكلة كلها في المحرك، التصميم الهندسي يمكن اللي صممه اريان ممتاز، لكن مشكلة استن مارتن الرئيسية في المحرك.
0: وصلت حق النقطة اللي انا بوصلها؟
1: نعم.
0: ان احنا نقول مثلا اريان نيوي صمم السيارة صح؟ هو هل صمم المحرك؟
1: لا.
0: ايوه انزين شنو نقطتي؟
2: هوندا صممت المحرك على
0: خل اوصل لك النقطه.
2: ايه قول لي وانا بقول لك
0: عشان انا الطرح عشان الحين اللي يسمع يقول ان انا اخذ اوزع الكلام. اليوم مستمعين الكرام عندنا سياره وعندنا محرك، السياره صممها ادريان نيوي عقب ما انتقل من ريد بول، بينما المحرك صنعوه هوندا. الاسئله اللي احنا نطرحها مفروض نطرحها، هل اجتمعوا؟ هل قعدوا؟ هل قال لهم ادريان نيوي انا ابي المحرك بهذه لا. الطريقة عشان يركب مع السيارة لا. ام هوندا فرضوا عليه، او هوندا قالوا له تفضل هذه الاشياء اللي انت بيها، بس ما ضبطت لانه ما في شيء واضح.
2: وانت
0: فهمت نقطتي ابو حمد؟ وانا اقول لك يعني من السهل ان نقول ان غلطة انتقل، بينما مفروض ان احنا نطرح مجموعة من الاسئلة ونبحث عنها، اللي هي يعني في شيء صاير في كويشن مارك. لان حتى على فكرة ذكرني باسم السايق
1: وين يسوق؟
0: أستن مارتن
2: ألونزو.
0: أيه. ترى ما تكلم، ما قال شيء. هل هو مقعين على ورقة ما يبغى؟
1: لا صرح ترى هو في بداية الموسم صرح.
2: كان يصرح
0: على نيوي.
1: على نيوي. لا لا لا.
0: تكلم على نيوي.
2: لأن نيوي يعتبر واحد من أساطير.
1: ما حد صرح.
2: ما حد صرح. لأن يعتبر من الأساطير. بس إحنا نرجع لنفس نقطتك. إذا كنا نتذكر في تيستينج البحرين يوم صارت يعني بدأت السيارة تدخل الحلبة، كلنا نسمع ما في قطع غيار. هوندا ما كان يبون قطع غيار. كان أندري نيوي يقول يطلب منهم تغييرات، ما كانوا يبون قطع الغيار. فأنا يعني أتفق معاك إنه يمكن الخلاف هوندا عندهم مشكلة في الباور يونت، ولكن يعني نفس الوقت أنت اليوم فريق أستن مارتن عنده مشكلة جوهرية، عنده مشكلة إدارية، وعنده مشكلة بين الدرايفرز، وعنده مشكلة بين الأفرقة نفسهم أو بين يعني إدارة الباور يونت والمهندسين.
0: أبو حمد فهمتني صح؟ ترى مو مشخصنها معك.
1: لا كل شيء
0: بس إن هذا السؤال ترى يعني من شخص تعرفونه متابع للفورمولا وقال نفس الشيء. قلت زين يصير نطرح مجموعة من الأسئلة. طيب وين هوندا؟ ليش ما حيتكلم على هوندا؟
2: وليش ما قاعد يصارحون؟
0: قال ها مو بعد صح. قلت أنا يعني أنا وظيفتي كمحاور أطرح التساؤلات، لكن إذا عندي معلومة مؤكدة ومصادر موثوقة أقولها، لأن أنا بحثت مع هوندا يا الربع ما يتحجون. طيب أدريان نيوي ما يندرش فيه، بعد يقولون أبو حمد ترى بعد احتمال مو أكيد إنه يعني إنه مرقد.
1: إيه
0: يقولون مو أكيد يعني. يقول لك يعني.
1: هو يشتغل عن بعد أكيد. إنه مو موجود في المصنع وياهم، يشتغل عن بعد، لذلك يعني هو خيبة أمل كبيرة لأستن مارتن في
0: طيب
1: النهاية.
0: في شيء بتضيف لو نروح حق الويليامز؟
1: نروح الويليامز.
0: الويليامز عندك.
1: الويليامز من المفروض يكون من أفضل يعني. على مسار التطويري او حسب مديرهم جيمس فولز اللي هو يعني ابن مرسيدس السابق، وخلينا نقول انا اعتبره ابن توتو وولف، خطتهم دائما تكون طويله المدى. يعني هم مو برسمين على موسم واحد او موسمين، رسمين على الموسم او يعني على كذا موسم. مشكلاتهم الاساسيه في هذا الموسم الويليامز وزن السياره، وزن سياراتهم وايد يعني تنكرين ما يصير بسعيد. يعني أنتو كم سنة فريق خبير ما يصير عندك وزن تقريبا كان 80 كيلو أتوقع بسعيد 80 كيلو في عالم الفورمولا واحد، يعني وزن وايد ولازم تتخلى عن قطع كثير. لكن المؤشرات كلها تقول لك إن ويليامز ماشيين في الطريق الصحيح وقاعدين يسوون يعني خطتهم صحيحة. حاليا هم في المركز الخامس يمكن لكن جيم سوز يقول لك ترى صعوبة راح صعوبة
0: ثامن
1: ثامن ما شاء الله يقول لك
2: راح بس سباق الطاف خذوا بوينت يعني ده شوف
0: عندهم خمس نقاط
1: عندهم خمس نقاط سوري يا أوكي عندهم خمس نقاط آسف عندهم خمس نقاط. فيفترض أنهما من الفرق اللي ممكن تحصل على الأديو وبعدها يعني راح نشوف ويليامز فريق مختلف يمتلك يعني سائقين ممتازين كارلوس ساينز وألبون في يدهم أنهم يستخرجون من السيارة

0: الكثير للأمانة.
1: جميل. مستمعينا الكرام، سنذكر أن فريق الويليامز بالسائقين ساينز وألبون هم حاليا كفريق في المركز الثامن، عندهم
0: خمس نقاط،
1: أربع منهم من ساينز ونقطة ألبون. أستون مارتن اللي كنا نسولف عليه قبل شوي أو نسولف عنه قبل شوي هو في المركز الأخير، صفر نقاط يعني، وشفناهم في مجموعة من السباقات هم يعني في
0: يكسرون
1: عالم
0: خاطري
1: في عالم
0: يسحبون يكسرون خاطري يعني مواد صراحة يكسرون الخاطر.
2: إذا تسمح لي أبو سعيد أضيف بس على جيمس فوز، هو كان وايد صريح وعلى الوزن، وهاي كان تذكرون بداية الموسم هم فشلوا حتى في الكراش تيست، فكان حتى يعني الفريق ما قاعد عنده سيارة إنه يقدر يدش فيها،
0: شلون بيستبعدونه بدون
2: ما كان يقدرون يدشون. فأنت الحين قاعد تشوف قاعدين شلون يبني السيارة وقاعد يرجعون. شفنا في سباق اللي هو ميامي يبون نقاط، فقاعد نشوف تطور. والفريق الويليامز طبعا أسطوري، فريق الويليامز تاريخ. صحيح.
1: أنا بس قبل ما أنتقل حق النقطة الجاية مستمعين الكرام، أنا سمعت راديو من كارلوس ساينز أتوقع في ميامي، سواء كان في التجارب الحرة الأولى أو في الكوالي، سواء حق السبرنت أو سباق الجائزة الكبرى، قال حق الإدارة بشكل عام: يا جماعة مو بهذه طموحنا، مو بهذه مكاننا، مو بهذا اللي كنا مخططين له. بس نتائج سباق ميامي من بعدها صرح كارلوس ساينز كان متفائل وقال احنا نمشي في الطريق الصحيح، ويعني نتمنى من الفريق انه يطور. قاسم بروح معاك حق السيناريوهات المتوقعة عن سباق مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية بعد الغاء الجولتين، جولة البحرين وجولة السعودية في شهر أبريل أو شهر أربعة.
2: احنا سمعنا حين وايد أقاويل ومثلا أخبار ان في احتمال عودة جولة البحرين وجولة جدة في نهاية السنة، وراح يكون مو تربل هيدر،
0: فايف هيدرز
2: يعتبرون راح يكونون وراء بعض السباقات. راح اللي سمعناهم طبعا، وكل بين فترة قاعد نسمع مثل ما يقولون اشاعات او رومرز اللي تأكد واللي تقول لك في تغييرات راح تصير.
1: عطني السيناريوهات المتوقعة.
2: السيناريوهات اللي راح تكون، راح يكون سباق فيغاس، وبعدين راح يكون سباق البحرين وجدة يعود وقطر، بيكون سباق فيغاس، بعدها قطر، البحرين، جدة،
0: أبوظبي.
1: هذه السيناريوهات المتوقعة.
2: هذه السيناريوهات المتوقعة.
1: أبو حمد في شيء بعد؟ أنا أبي السيناريوهات. أبو حمد السيناريوهات ما نبي نتكلم عن إحنا نتكلم عن إعادة جدولة.
0: إعادة جدولة.
1: عطنا السيناريوهات.
0: المقترح يعني حتى طلع صراحة ستيفانو ديوميكالي قال لك اللي هو الرئيس التنفيذي في الفورمولا واحد، قال لك إن إحنا صعب إن إحنا نقيم سباقين في المنطقة أو نرجع سباقين، ممكن سباق واحد. حاليا في مفاضلة بين سباق البحرين وسباق السعودية. سباق البحرين في أكتوبر، نهاية أكتوبر، وسباق السعودية سباق قبل الأخير، لكن ما في الأمانة لحد الآن أي خبر رسمي.
1: طيب، في خبر عن ليبرتي ميديا كان يتكلم فيه عن الأرباح، هذه بنسولف فيه. الأرباح في الربع الأول طبعا زادت بمعدل جميل، هذه بنتكلم فيه وعن الأرباح. أتكلم أرباح وفهد أرباح، تكلم عن الكوارتر الأول أو الربع الأول في عام 2026 في زيادة عن الربع الأول في عام 2025. المدير التنفيذي للشركة، شركة ليبرتي ميديا اسمه ديريك تشانغ، قال أن مسؤولي الفورمولا واحد يعملون لساعات إضافية لوضع خطط بديلة لسباقات البطولة في الشرق الأوسط، مع وجود عدة خيارات مطروحة على الطاولة اعتمادا على تطورات المنطقة. طبعا بعد اضطرار الفورمولا واحد إلى إلقاء ثنائية شهر أبريل اللي هي سباق البحرين وسباق السعودية. طيب، في سيناريوهات محتملة تكلم عنها في هذا الخبر، ان الحين قاعدين يشتغلون يعني في حتى الشغل صاير مع رئيس هو الفورمولا، رئيس تنفيذ الفورمولا واحد اللي هو ستيفانو ديمينوكيلي. طيب، في تصريح مستمعين الكرام، انا بس بقرا لكم نصا عشان يعني ما اضيع فيه. طبعا خوسيه ماريا روبيو عبر اذاعة اسمها كوب جي بي يقول: المقترح الحالي، هذا هو يقول نفسه يعني يتوقع سيناريو، المقترح الحالي لتعديل رزنامة الفورمولا واحد يتضمن إقامة سباق جدة بين سباق باكو وسنغافورة، يعني من وين؟ من 2 إلى 4 أكتوبر، مع تأجيل سباق أبوظبي لأسبوعين لإقامة سباق البحرين بعد قطر. يعني إذا تم هذا الشيء أن باكو بيكون من 25 إلى 27 سبتمبر، وسنغافورة من 9 إلى 11 أكتوبر. فسباق جدا

0: تكون بينهم، وسباق البحرين يكون شو اسمه وين بيكون؟
1: بعد قطر.
0: بعد قطر
1: يعني في بداية ديسمبر.
2: بداية ديسمبر. نهاية نوفمبر بداية ديسمبر.
0: وبعدها بيكون سباق أبوظبي. يعني الرزنامة راح تنتهي تاريخ 20.

0: هذه من التصريحات. ففي سيناريو مثل اللي قاله قاسم, وفي سيناريو اللي قاله ابو حمد, وفي سيناريو يقوله
1: في كل الأحوال احنا نتمنى يعود السباق باي سيناريو.
2: صح,
0: الحمد لله
1: ان شاء الله باذن الله.
2: انا اشوف الجمهور البحريني يعني يقول لك حتى لو شهر 9 بنروح بنروح حار بارد بنروح بنحضر بنحضر.
0: لا ان شاء الله باذن الله تعالى بنسولف الحلقه الجايه ان شاء الله عن سباق البحرين ومميزاته, ونتكلم عن اجواء موطن رياضه السيارات في الشرق الاوسط, ونتكلم اليوم عن مملكه البحرين سباقه في جميع المجالات. وإحنا نتكلم اليوم فقط على الرياضة وبشكل خاص عن سباقات الفورمولا واحد, نتكلم هذا التاريخي أيضا في عالم رياضة السيارات 4/4/2004. واللي تابع قصة بناء حلبة البحرين الدولية راح يفهم مدى عمق ورسالة سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عندما قال هذه العبارة, عبارة فريق البحرين, وقال أيضا عبارة حب التحدي وعشق الإنجاز. حلبة البحرين كان فيها حب للتحدي وعشقنا الإنجازات إحنا كشعب بحريني. فهذه من الأشياء اللي بنتكلم عنها إن شاء الله في الحلقات الجاية, وننطر الأخبار. إحنا نتكلم بس مجموعة من السيناريوهات المتوقعة, هل بيكون هناك سباق أم سيتم ترحيله أو إلى آخره من السيناريوهات المطروحة. طيب أبو حمد اللي تابع الفورمولا واحد يتكلم يقول في قوانين جديدة وفي حلبات راح تدش معانا وفي حلبات ما راح تدش, شو السالفة في هالموضوع؟
1: اي نعم, الفورمولا في هذه الموسم اعلنت عن بشكل رسمي عن تواجد حلبتين في الموسم القادم, اللي هي حلبة اسطنبول في اسطنبول اسطنبول بارك, وايضا حلبة القراف في البرتغال. راح نشوف جائزتين جديدة الموسم القادم. البعض يتساءل هل راح يزيد السباقات, يعني راح يصير عندنا 26 سباق؟ لا, ما راح يكون عندنا 26 سباق, راح يكون عندنا 22 سباق او عفوا 24 سباق مثل المعتاد, لكن راح يصير تناوب بين الحلبات. يعني في عندنا على سبيل المثال في 27 برشلونة ما راح تقام برشلونة, راح تقام سباق الموسم اللي عقبه, راح تقام سباق ما راح تقام برشلونة, راح يتناوبون الحلبات الأوروبية. هذه الفورمولا ليش سوت هذه يعني هذه الخطوة؟ عشان انهم يوسعون يعني الرقعة الجغرافية للجمهور, ويخلون كذا حلبة تضيف السباقات بدون عقود يعني طويلة او انها متتالية. على طاري العقود, في شيء حلو عن حلبة البحرين. حلبة البحرين هي اكثر حلبة من الحلبات العربية يمتد عقدها حتى 2036 ان شاء الله, مضمون شاء الله. سباق البحرين في موطن رياضة السيارات, هي بالمناسبة ثاني أطول حلبة بعد ميامي ل 2041. حلبة البحرين الوحيدة من الحلبات العربية اللي راح ينتهي عقدها في 2036 بإذن الله, إذا الله أعطانا عمر إن شاء الله نكون حاضرين في هذه السباقات بإذن الله تعالى.
0: سمعنا الكرام, احنا سمعنا يمكن من أحمد بن علي نتكلم عن مجموعة من الحلبات, لأن في حلبات راح تدش. احنا سمعنا بعد حلبة مدريد راح تكون حلبة شوارع,
2: مفروض هالسنة
1: موجود
2: مفروض هالسنة حلبة مدريد تكون حلبة شوارع,
0: حلبة شوارع. اسطنبول بدش
1: 27
0: ايوه. فاحنا نسمع ان في حلبات, هذا الشيء اللي يدلل مستمعين الكرام, يدلل ان رياضه الفورمولا واحد اولا بشكل عام عليها اقبال من جميع الدول, اثنين لها شعبيه, ثلاثه هي ما طلب من الجماهير. يعني ساعات جماهير يطلبون الفاي ان يفتحون حلبه في الديره الفلانيه او
2: يعني الدوله. قاعد نشوف الحين حتى في جنوب افريقيا يطلبون. نعم. في افريقيا
1: الأرجنتين بعد
2: يعني قاعد نشوف
0: مجموعة الدول.
2: صح.
0: طيب أنا قبل الختام بس في مجموعة من المعلومات كنا نتناقش فيها قاسم قبل فترة, ورياضة الفورمولا واحد اللي يود أنه يحبها ويتعمق فيها راح يقرأ مجموعة من الأرقام ومجموعة من التواريخ تبين له أن رياضة الفورمولا هي رياضة فيها امتداد تاريخي جميل.
2: صح. إذا بنتحدث عن فورمولا وان, الفورمولا وان بدايتها كانت في 1950, وأول سباق صار في حلبة سيلفرستون في بريطانيا. كانت سيارات بدون حزام, ماكينة أمامية, وما كان فيها يعني الأمان,
1: الأمن على الله,
2: الأمن على الله. هاي كان أول سباق, وكانت سيارات يعني ما تدري شلون كانوا يتسابقون, بس كانوا يتسابقون.
1: شفت البيت ستوبت فيها أبو زيد؟
0: لا والله
1: جد, والله ما تقشمر, يكبون على السايق ماي.
2: إيه
1: جد إيه. ساطل يكبون على سايق ماي.
2: هاي بداياته. عقب شفنا الحقب تبتدي, شفنا طبعا حين باخذكم اللي هي حقبة الخمسينات, طبعا شفنا هيمنة فاجيو بخمس ألقاب, وهو كان في ألفا روميو, عقبها راح الفراري. وبعدها طبعا حقبة الستينات والسبعينات, جيمي ستيوردز وابتكارات اللي هو اللوتس, طبعا

0: اللوتس كانوا موجودين في في في البادوك او في الجريد سابقا. عقبها جت حقبه الثمانينات والتسعينات، هي اتوقع الحقبه اللي انا لحقت عليها اللي هي حقبه الويليامز والمكلارن وصراع سنة مع بروست. هاي كانت طبعا الحقبه اللي انا بديت يعني اتابع الفورمولا 1 واستمتع فيها. عقبها جينا من نهايه التسعين ل 2004 حقبه شوماخر مع الفراري والنتائج الاسطوريه اللي سواها، فاز بست القاب للصانعين وخمسة القاب للسائقين. وبعدها جات عنصر وعصر وهيمنه مرسيدس في المحركات الهجينه اللي شفنا سبع القاب اللي هو
1: لويس
0: هاملتون ومع المرسيدس. اذا بنتكلم عن الارقام، طبعا افضل فرق عبر التاريخ فراري ب 16
1: شكل ما عندك صفقه
0: ب 16 لقب للصانعين، يليه الويليامز التاريخ. وايد ناس يشوفون ويليامز انه فريق ضعيف الحين، لكن فريق الويليامز وعائلة الويليامز كان لها تاريخ وكان لها وجود في فورمولا 1 وفي المنصات. بعدها يليها طبعا 9 القاب بعودة المكلارن للمنصات
2: الحين عطلة،
0: وبعدها ييك المرسيدس.
2: انا اسف ابو عبد الحين والله يا ابو فهد توقيت اللي عندك يا ابو فهد
0: مع المكلارن.
2: اشكرك يا مخرجنا ابراهيم دليفت.
0: بعدها ييك المرسيدس بثمان القاب، ويك الريد بول بست القاب حققوها اربع القاب حققوها متتاليه مع فيتيلي من 2010 ل 2013. اذا بني على
2: ماكس ما له شيء
0: بعدها، يعني هم ست القاب أوكي. بس ماكس فاز يعني سائقين مو صانعين. اذا بني بنتكلم عن طبعا اللي هم السائقين، بني في الاسم الاول طبعا لويس هاملتون بسبع القاب 105 فوز. بعد هديك مايكل شماخر بسبع القاب 91 فوز، وهو اللي غير طبعا الفكر في السباقات. وبعدها طبعا هيك ماكس فيستابن، اخوان فوجيو، ألم بروست، طبعا سيباستيان فيتل وهو اصغر بطل في الفورمولا 1، ويك اللي هو ارتون سينا بثلاث القاب، وهو اللي غير فكر السيفتي في السيارات، وهو كان افضل سائقين في المطار.
2: بس ذكرني في النقطة الأخيرة اللي كنت النقطة الأخيرة يعني، بس من أكثر سايق حقق
0: لويس هاملتون سبع القاب،
2: وهو الحين معي فريق،
0: هو مع فراري.
2: وفي معلومة تقول فراري أكثر فريق
0: فاز بالألقاب،
1: تاريخ إرث تاريخي.
0: بس ترى بس بقول لك 105 فوز ولا فوز مع فراري.
2: إيه بس هو وين الحين يلعب؟ وين يسوق؟
1: بخلص الحلقة.
2: إيه بس وين يسوق الحين؟
1: فراري.
2: يعني الحين سالفة نقاش جمهور برشلونة ومدريد، من فاز 2-0 آخر مرة؟
1: برشلونة.
2: ما احترامنا حق مدريد. خلاص. يعني تخيل مبابي يلعب في يلعب مباراة الجاية في برشلونة. هو ما أخذ الدوري؟
0: مع صح مع برشلونة. حق
1: يحسب لنا ترى هذه
2: أكثر من كذي يا أبو حمد. أختم حلقة بهالدفع المعنوية ما عندي
1: استثنائية هذه الحلقة.
2: شو رأيك يعني؟ أكثر من الحلقة الجاية ترى إنسان خاصم
0: حمد يحط لك أغنية فرايحية
1: إن شاء الله. لا ما يحتاج لهم المخرج بيحط أكيد.
2: الله تستاهل يا أبو حمد. وصلنا معاكم إلى الختام مستمعين الكرام، تقبلوا تحيات قاسم خنجي، أحمد البن علي، أنا أخوكم ومحدثكم يونس العيد، بمعية المخرج المبدع إبراهيم تلفة الوعد. الأسبوع الجاي في أمان الله.

أخبار الفورمولا 1 وتحليل السباقات والمنجزين في مجال رياضة السيارات. The DRS now is open.

الله الله الله. تفضلوا تفضلوا. شكرا. الله الله.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027. ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية حسن السيرة والسلوك من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها، ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا

يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.waqfisa.ph خلال الفترة من 13 حتى 16 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@waqfisa.ph.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينبت دقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب.

0: يتهجأ أسامينا. يا ليت البارحة في ذاكرة أمس جمعتنا، والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: أنا مشتاق.
2: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

أناقة الكلمة وحضور الصوت وتناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM بحرين FM على هواك.

0: ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري تبي المفارق روح ماني براجيك فارق وهذا من دواعي سروري وان كان ما تقدر انا اللي بخليك محتاج ارتب المفارق اموري لا تعتذر والله يسهل خطاويك من كل عذر ما عاد يرضي غروري
1: ما عاد يرضي غروري.